الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب

ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى

دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

的神啊，大爷不安门到了，你给你拿我的女人，一拉拉呀，他姑娘。ذلك مبلغهم من العلم

فمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方进哪地方，来到啦宁都的哪一家地方，阿爸你拿到哪地的大家不拿我的马不拿我拿的不哭拿我安度沙弥度فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

بعث مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الدين المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

来，因为我有

وأنا ربكم فاتقون.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى

ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقول

كلا إن كلمة هو قائل.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

أحدكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

احمد ماذا كان.

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

أرسلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموتوا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

اتخذ فلانا خليلا. لقد

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

فظلت أعلى

وحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

发我的心。我那里有命，就你不没有心。

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي

ومن

إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع

وتنحتون من الجبال بيوتا بعيدا فاتقوا الله وأطيعون.

المرسلين إذ قال لهم أخوهم

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منهم

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخت غير بعيد أماكن غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

وجدتها

كتابي هذا فألقه إليهم

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

مجهول جسا هو

Hasta

الشمس أولا جعلكم خلفاء

أمني ابتدى، فإن

نذبح أبناءنا.

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

وقالت لأختي قصيه.

عني قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فهم له ناصحون

أَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

يتوقب.

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

خبر. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

بالايه؟ لعلهم يتذكرون.

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين

وإذا يتلى

يعملون بالحسنة السيئة

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديه

قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا

ربك يخلق ما يشاء.

الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة

我不得一地马啊大成王无大文阿西罗我那真正的西巴革命的姑娘我恨这么恨我无地雷ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله

لمن يشاء من عباده ويقدر لولا

يرجعون.

ووصينا الإنسان بوالديه.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 787-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
0: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا شوف شوف
0: كيف
1: يا صباح الشاي.
0: لا تحاولش.
1: حلوة
0: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا

0: 1-429-310 جوال 770-11-9119 واتساب 730-50-9509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
9: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم، فاستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط إلى. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: الساعة الآن 9:14 دقيقة صباحا في استوديوهات إذاعة دلتا إف إم في خميس جديد من فترتكم الصباحية. أصبحت بتاريخ 14 من شهر ربيع الأول 1448 هجريا الموافق 27 من شهر أغسطس 2026.
1: لا تبحث عن ضوئك في عيون الآخرين، فبعض العيون مرآة مكسورة لا تعكس إلا الشتات. عد إلى داخلك، إلى ذلك الركن الصامت الذي لا يطأه أحد. هناك ينبت السكون، وهناك يرمم الله ما أفسده الزحام.
2: أحلى الأوقات بس على دلتا.

الحياة بحر لا يثبت على حال يوما، يلاطف الشاطئ بنسيم، ويوما يثور كأن في صدره ألف عاصفة، تبدل وجوهها كما يبدل الفجر ألوان السماء، فتسقي القلب فرحا ثم تجرعه صبرا لتختبر معدن الروح. فطوبى لمن اتخذ من تقلبها تجربة ومن عسرها معراجا، يمضي ثابتا كالنجم وإن تكسرت حوله الموجات. صباح الخير.

عزيزي المستمع، أريد أن أذكرك بأن القليل من البهجة يحدث فرقا كبيرا. ابتسامة تهديها لطفل، أو كلمة طيبة تزرعها في قلب صديق أو حضر، أو حتى نظرة تأمل لسماء صافية، كلها لحظات تصنع من يوم عادي شيئا استثنائيا. صباح الخير.

لست بحاجة لأن تكون كاملا لكي تحب أو تحب، يكفيك أن تكون حقيقيا. اترك معركة إثبات الذات، فمن يعرف قدرك لن يطلب منك البراهين، ومن يجهلك لن تقنعه ولو أهديته النجوم. انجو بقلبك. صباح الخير.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا اف ام 1.7 في حلقة جديدة من أصبحت الخميس وحياكم الله جميعا. حياك الله أيمن.
1: حياك الله. حياك الله وحيا بكل المستمعين في هذا الصباح الجديد والجميل والأكثر من رائع في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة أصبحت ليوم الخميس.
2: إذن كما عودناكم مستمعين الكرام يمكنكم التواصل معنا على أرقام إذاعة 7236339 وعلى رقمين الثابتين 01421019 و01422990.
0: وصباح الخير لكل من يشاهدنا عبر رابط عبر الفيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا في الفيسبوك إذاعة دلتا اف ام 101.7. نقوم بقراءة التعليقات
1: اللي ما قد وصلتش. نعم
2: خلص. مش نبدأ أول شيء بفقرتنا اللي احنا متعودين عليها. إذن إلى فقرة معلومات قد تكون غريبة. هي معلومة وقصة في نفس الوقت.
1: ولماذا غريبة؟
2: ليش؟
1: أيوة.
2: هذا ما ستعرفه حالا. مساء 19 من فبراير من عام 99 800 ألف، قسم الطوارئ في مستشفى ريفيرسايد. ليلة عادية جدا حتى الدقيقة 15 بعد 8 مساء. في هذه اللحظة تحديدا دخلت امرأة تعاني من سكرات الموت، لكنها لم ترحل بهدوء، بل تركت خلفها لغزا مرعبا أربك الطب، وأصاب أطباءها بالمرض وجعل العالم يتساءل، هل كانت مجرد ضحية لمرضها أم أن جسدها تحول فجأة إلى قنبلة كيميائية موقوتة؟
0: اسمها جلوريا راميريد، أم لطفلين لم تكن تعلم أن اسمها سيكتب في التاريخ تحت عنوان مرعب: السيدة السامة. وصلت جلوريا بحالة ارتباك شديد وتسارع حاد في النبض نتيجة مضاعفات سرطان عنق الرحم. حاول الأطباء تهدئتها، أعطوها المهدئات، وعندما توقف القلب استخدموا جهاز مزيل الرجفان، وهنا بدأت الكارثة.
1: لمعان زيتي غريب يغطي جسدها، رائحة نفاذة تشبه الثوم والفواكه تخرج من فمها. الممرضة سوزان تقترب بسحب عينات دم لتتصاعد من الأنبوب رائحة أمونيا خانقة. الحقنة تنتقل إلى الطبيبة جولي فتلاحظ جزيئات غريبة تسبح داخل الدم، وفجأة
2: تنهار الممرضة ساجدة على الأرض، تفقد وعيها تماما. تخرج الطبيبة وهي تتأرجح من الدوار والغثيان، وتسقط هي الأخرى. تساقط الأطقم الطبية واحدا تلو الآخر كأحجار الدوميو.
0: حالة رعب وتسمم مجهول تجتاح المشفى، وأمر عاجل بإخلاء الطوارئ فورا إلى موقف السيارات. 23 شخصا سقطوا مرضى في تلك الليلة، 5 منهم نقلوا إلى العناية المركزة، والطبيبة جولي قضت أسبوعين تصارع للعيش بعد تلف في الرئة ونخر عظمي.
1: عند 58 دقيقة أعلنت وفاة جلوريا، لكن اللغز بدأ للتو. كيف لجسد بشري أن يفرز غازات سامة تسقط طاقما طبيا كاملا؟
2: ظهرت فرضية تقول أن جلوريا كانت تستخدم مسكنا موضعيا يدعى DMSO، ومع العلاجات بالمستشفى تحول هذا المركب داخل جسدها إلى غاز كبريتيد ثاني الميثيل، وهو مركب شديد السمية والسمية والخطورة. لكن هل حسم الأمر؟ لا.
0: فعندما قرروا تشريح الجسد بعد شهرين كانت المفاجأة الأكبر، الجسد تحلل بشكل غير طبيعي، والأغرب أن قلب جلوريا كان قد اختفى من جثتها تماما.
1: دفنت جلوريا راميريز تحت التراب ورحلت عن عالمنا، لكنها تركت خلفها ملفا طبيا مزمنا يرفض أن يغلق حتى اليوم. قصة امرأة دخلت المستشفى بحثا عن الحياة فكانت آخر أنفاسها لغزا قاتلا.
2: ومع زال اللغز اليوم ما عرفوش إيش السبب وكيف لما وليش اللي حصل للمستشفى. طبعا الأطباء وبقية الأقسام الأخرى هاجموا هذا القسم وقالهم يعني تسببوا أنهم يعني تساهلوا في الموضوع, بس لما عملوا الأبحاث تتفاجئوا أنه أصلا ما لقوش القلب, الجسم تحل.
3: أنهم تعاملوا مع الحالة مثل أي حالة ممكن تجي لهم بنفس الأعراض, لكن الحالة نفسها غريبة.
2: الحالة نفسها مش ممكن يعني كيف لما شفت الدكتورة نفسها كيف تلفت الرئة تبعها
3: وقالها نخر عظمي
0: يمكن أنه من الأدوية الكيميائية اللي بيستخدموها في السرطان.
3: كنت أشي أقول هكذا, نعم, لأنه أدوية السرطان هي قوية جدا جدا جدا.
0: أيوة
3: الكيماوية الله يعافينا جميعا والمستمعين.
0: فأحيانا حتى بيستخدموا الإشعاعات النووية والعلاج النووي في لمرضى السرطان, فممكن أنه هذا العلاجات كلها أثرت على
2: وبعضهم كان يقولوا أنها كانت تستخدم هذا الدواء الغريب اللي كان يستخدموه في هذه الفترة
0: مع العلاجات
2: مع العلاجات بها أجسامهم وهو خاص بالحيوانات ما هوش للبشر.
3: ممكن يكون هذا سبب ما وقع فيه اني عمالها بس ما كانت فعلا ما عفنت عادي الخير.
2: المشكلة اني يعني تصيب يعني كأنها هي نفسها فعلا قنبلة اللي أثارت الجدل حولها والمستشفى.
3: سبحان الله سبحان الله. إلى المعلومة الثانية.
2: يلا. عمرك تخيل تصحى الصباح وتقرر تبني دولة, مش تشتري بيت ولا تفتح شركة, لا دولة حقيقية لها علم وجواز سفر وسفارات كمان.
0: هذا تماما ما فعله شاب بريطاني يدعى دانيال جاكسون. القصة بدأت كشطحة من الخيال. كان دانيال في 14 من عمره فقط يجلس مع أصدقائه ويتخيلون كيفية إنشاء دولة خاصة بهم. اعتقد الجميع أنها مجرد أحاديث مراهقين عابرة إلا دانيال.
1: بحث الشاب في الخرائط بعناية حتى اكتشف ثغرة جغرافية عجيبة في منطقة البلقان, شريطا أرضيا صغيرا على ضفاف نهر الدانوب, أرضا منسية في ظل نزاع حدودي بين كرواتيا وصربيا لا يطالب بها أي منهما وتعرف على الخرائط باسم بوكيت 3.
2: وهنا اقتنص دانيال الفرصة. في 30 مايو عام 2019 أعلن دانيال تلك المنطقة رسميا باسم جمهورية فيردريس الحرة.
0: ولم يتوقف الأمر عند مجرد إعلان اسم وعلم, بل افتتح سفارتين تمثلان مشروعه, الأولى في مدينة دوفر البريطانية والأخرى في مدينة نوفي ساد الصربية. وبدأ بالفعل بإصدار بطاقات هوية وجوازات سفر للمنضمين إلى برنامج الإقامة الإلكترونية.
1: حتى اللحظة لم تحصل فردريس على أي اعتراف دولي وتصنف كمشروع رمزي, لكن دانيال يواصل السعي لإقناع العالم بأن دولته قد تفرض وجودها على الخريطة في يوم من الأيام. وأنتم لو أتيحت لكم الفرصة لاقتطاع مساحة أرض, ما هو الاسم الذي ستختارونه لدولتكم؟
2: فاطمة
1: الجمهورية الحيمية فاطمتي. الجمهورية الحيمية الجمهورية الحيمية شقيقة
0: قالت الجمهورية الفاطمية.
2: أرجع الدولة الفاطمية من جديد لكن أنا أكون صاحبة الدولة.
3: تخيل الجمهورية الحيمية الفاطمية والشعر العسكري بس بأفرول.
2: أصلاً الحيمة يعني في منطقة الحيمة ما ينفعش, لازم تجيب اسم مختلف.
3: لا لكن يا أسماء جت من أسماء ثانية زي ما دول الكومنولث تقريباً أغلب أسماء هي أصلاً من بريطانيا.
0: أيوة
2: من خير الدول. بس يعني في أنا قصدي جيب حاجة جديدة. محمد إيه
0: إيش هذا سميها؟
2: أيوه. إذا في عندك طموح أصلاً.
0: ما بش عندي طموح.
2: يا اسم الحياة.
0: لا ما بش عندي طموح. نفعل الدولة. يلا فعل البيت.
3: يلا تخيلت هكذا قمت الصبح بس نفسك فاضي. ليش ما واحد فعل الدولة بدل ما هو جالس راقد هكذا؟
2: لا وجالس يبحث في الخريطة ومنها صدق. لا وكمان
3: لك. ما لك أرض ثانية غير معترف بها رسمياً. وقريبة مشي بعيد. هذاك في نهر الدانوب في أوروبا. لا هذا في بين السودان ومصر. فيها كذا أرض صغيرة.
0: أيوة.
2: لا مش بين الدول العربية يعني يقع فيها حروب ونزاعات وعلى البترول.
3: يقع للثروات. أيوة يقع دكتاتور يقع للثروات معروفة يعني في هذيك المناطق.
2: فرنسات قاتلة وتشلها عليه.
3: هي طبعا حجم مش هذاك الكبير لكن تكفي واحد يبدأ بها بعدها سهل نحتل السودان ولا شيء. هي مساحتها حوالي 2 كيلومتر. طبعا متنازع عليها. السودان معترفة بها. السودان معترفة بالأرض ولا الجمهورية المصرية معترفة بالأرض.
2: كان ليش بتنازع عليها؟ خلاص يفلتوها.
3: هي مش متنازع عليها. هي متنازع عليها انه ما حد راضي يعترف بها اصلا على الارض.
2: هم ليش ما يشتغلوا؟
3: بتسبب لهم ثغره عسكريه. بتسبب لهم هذا هذا بقعة الأرض 2 كيلومتر بتسبب لهم فقرة.
0: وأنا عاد أجي 2 كيلومتر.
3: أيوة يا رجل بدأ بها 2 كيلومتر شوي شوي قد معك السودان كلها من أكبر الدول العربية.
0: وبعد كنا فعلوا يسموه منطقة عازلة منطقة آمنة.
3: أيوة
0: المنطقة الصفراء.
3: المنطقة الصفراء.
0: أيوة.
3: لا أنا بيعجبني اللون الأزرق سميها منطقة الزرقاء ومد بس.
0: المنطقة الخضراء.
3: وما
2: بعدين
3: ومد لا أنا هني الأزرق.
2: يدهدهك ليش ما يشلهو؟
0: عن شلها جماعة.
2: حيمة سميها حيمة. حيمة هناك يعني.
3: ما ينفعش أقول أنا رئيس محمد موجود. أنا شو شكل لك الدستور؟
0: ربنا يخليك.
3: والمحكمة الدستورية.
0: أيوه.
2: أم هكذا وبليس هكذا لما كان يدهدها.
3: شوف عليك دستور على كيف كيفك. لا يحق عزل الحاكم إلا بعد 250 سنة هكذا.
2: شوف شوف يعني أنت الحاكم السوري هو اللي يكون يحكم أزلا.
0: الفعلي.
3: همشي عن ظلط.
0: طيب.
2: باقي معنا.
3: سوري صح من سوريا.
2: بصاد وليست بالسين.
0: ما باقي معنا.
2: باقي معنا.
3: معلم وفوق يا محمد.
0: ها. ايوه ايوه قد انا قريتها اوف
3: وانا قريتها و...
2: لا احنا مش تقروها بيناتكم البين شي نقراها على الهواء
3: عادي.
0: طيب المعلومه الغريبه انه قررت امراه في وسط مدينه فانكوفر ان افضل طريقه لتاكيد ان زوجها مرتبط بالفعل هي ان تضع علما يحمل صورتها الخاصه مثبتا على سقف سيارته.
1: وبدلا من الاكتفاء بنشر الأمر على الإنترنت جعلت من المستحيل تجاهله أثناء تجواله في المدينة، محولة رحلته اليومية إلى لوحة إعلانية متحركة تعلن حالته العاطفية.
2: الأشخاص الذين شاهدوا السيارة لم يتوقفوا عن التقاط الصور خاصة بسبب غرابة الفكرة وجراءتها. الأمر لم يكن بدافع الغيرة بقدر ما هو رغبة في التأكد تماما من أنه لا أحد يمكنه الادعاء بأنه لم يكن يعرف.
1: في مكان ما هناك يقود ذلك الرجل سيارته وهو معلن بوضوح أنه محجوز.
2: عشان ما فيش واحدة تفكر لما تشوف السيارة تقول أصلا ما كنتش عارفة أنه مرتبط. شوف التفكير المرأة لوين وصل.
3: وعلى العالم يبزولوا ما الدولة تيك معهم علم بنتحاكي عليها من أول.
0: طيب وصلنا لنهاية المعلومات وإيش رأيكم نبدأ ندخل نقرأ رسائل مستمعينا؟ في رسائل كثيرة وصلتنا من مستمعينا على رقم الواتساب
2: نقرأ الرسائل
0: على رقم الاس ام اس.
2: نسمع أغنية.
0: طيب نسمع أغنية وبعدين نرجع نكمل.

0: اليوم اليوم اليوم جميل من بدايته. الرسائل من أول رسالة رسالة جميلة. يا سلام، أحلى خميس دول لي.
1: الرسالة من عاشقة البحر تقول في رسالتها: من قال إني من هواك سأكتفي، لست الذي في الحب غاب ولم يفي، سأظل أكتب فيك كل قصائدي، وأظل أجمع في غرامك أحرفي. منذ البداية، منذ البداية كنت أول من رمى من طرفه سهما على قلب الوفي، من طرفه سهما على قلب الوفي. صباح الخير. وأيضا بتقول: كيف حال الغوالي ونجوم إذا عدلت أفهم محمد وأيمن وفاطمة والمخرج المتميز عبد الكريم المعدني. تحياتي لكم وتحياتي لنبضي رمز الوفاء وعصماء عصام وأماني الحيمي وإناس حسين وقاهرة الأحزان. ممكن أي أغنية لكاظم الساهر المرسلة عاشقة البحر. تحياتنا لك يا عاشقة البحر وصباحك جميل.
2: صباحك كاظم الساهر.

0: وإلى رسالة أخرى ورسالة من عسماء
1: بشرى
0: حيدر تقول في رسالتها: فليشرق صباحنا حمدا بأن لنا ربا، إذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابا، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، وإذا قست القلوب نزلت رحماته، وإذا ضاقت الأنفس انهمرت بركاته، الشمس لا تنتظر استيقاظك لتمنحك النور، والزهر لا ينتظر اقترابك ليمنحك العطر، كن مثلهما وبادر بالخير ولا تنتظر المقابل. صباحكم عطر بالورد، صباح الخير.
1: صباح النور. ايضا صباح الخير لكل شخص قرر اليوم انه صباح الخير لكل شخص قرر اليوم انه ما يستسلم، لكل قلب صحي هو شايل امل جديد رغم كل اللي صار امس، واخد بالك؟
2: ايوه.
1: الصباح مش بس شمس تطلع، الصباح هو فرصه ربنا يعطيها لنا عشان نبدا من جديد ونصلح اللي انكسر ونكمل الطريق اللي وقفنا فيه. انسى الماضي، انسى الماضي بكل وجعه وتعبه، لان اللي راح راح
2: طيب
1: وما بيرجع، اللي جاي احلى باذن الله، بس محتاج منك خطوة. قوم وتوكل على الله، اسعى واشتغل واضحك حتى لو الدنيا ضايقة، لأن الرزق مكتوب والسعي علينا. اللهم في هذا الصباح رزقنا طاقة ما تخلص وعزيمة ما تنكسر وقلب راضي وبرزق مفتوح وفرحة تنسينا كل التعب. تذكر دائما أن بعد كل ليل طويل لازم يجي نهار، وبعد كل دمعة لازم يجي ضحك، وبعد كل محاولة فاشلة لازم يجي نجاح. يسعد صباحكم بكل خير، تحياتي لكم، ودمتم ودام الوطن ودمتم بخير. من نسمة الهدى أعزائي المستمعين، وصلنا إلى الفاصل القصير وراجع لكم في فترتكم الصباحية.
3: أصبحتوا

0: تستمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا

0: بالعلم نستحق الحياة. مدارس هيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس هيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس هيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس هيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: وانت ماشي كل يوم؟
2: أيوة،
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: Just found it.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام مكملين قراءة رسائلكم واستقبال مكالماتكم وكمان نقرأ التعليقات.
1: أيوة إيش رأيكم أيوة نقرأ التعليقات نعرج على التعليقات بس أين أحمد أمين؟
0: منتظركم أحمد أمين.
2: أيوة
1: دورتكم ما لقيتكم لكن سأل الله ربنا يحفظك يا أحمد أمين. صباحك جميل يا أحمد أمين.
2: أحمد أمين. أمين أحمد أمين
1: صباحك جميل.
2: قول لي يجيب ال أولى هذه التعليقات من حساب باسم قريب الدنيا والناس مصالح هكذا اسم الحساب حرفيا مش الرسالة مش التعليق بيقول في تعليقه صباح الخير كيفكم منورين
0: صباح الخير الحمد لله بخيرين. مجاهد حمود الجمرة بيقول صباح الصباح عليكم جميعا علينا جميعا أن نسعى لبناء الحب كما قال قال الفنان الحب دولة عظيمة. ليش بتكررين الكلمة؟ تحياتي للجميع.
2: تحياتنا لمجاهد مجاهد زميلنا طبعا. تحياتنا الكبيرة لك يا مجاهد أينما كنت صباحك جميل ومن أجمل ما يكون يا رب. وأحمد أمين أحمد أمين أحمد أمين بيقول في أول تعليقه أنا جيت.
0: ثاني تعليق أسعد صباحكم.
2: أسعد صباحكم حاسس إنه بيقولها بهذا الأدب والله. بيقول أيضا يا محمد
1: بيقول صباح الخير والسعادة والعافية عليكم جميعا المخرج والمذيعين والمتابعين والمشاركين والمشاهدين صباح الخير مع برنامجكم الصباحي
0: أصبحتوا
1: صباحك جميل يا أحمد أمين.
0: اللهم أدم علينا نعم اعتدنا وجودها وكل لحظة فرح شرحت بها صدورنا اللهم سعادة متتالية لم تكن بالحسبان. طبعا هذه ما زالت من رسائل أحمد أمين.
2: في تعليق آخر لأحمد أمين بيقول فيه هناك من يسعد ولو بكلمة فيملأ قلبك سعادة من الله وهناك من يقدم لك عونا دون أن تعلم وهناك من يدعو لك لتبقى سعيدا فأنت لا تعلم كيف تأتيك رحمة الله.
1: الله ونعم بالله. وأيضا بيقول يقول لكم ابني
2: يسكن خلاص يسكت
0: أكتب لكم يس
1: أكتب لكم يسكن هذا يسكن كنا نلعب زراقي بعدها إذا قلت يسكن لا عادي يحرك شال
0: الزرقي
1: أيوة ف يسكن. تحياتنا لك وصباحك جميل أنت ابنك
2: وإذا رأيتم قلوب ولايكات وإعجابات الطاير في الهواء فاعلموا أن أحمد أمين يرسلها لكم حبا وتقديرا واحتراما.
1: ربنا يحفظك يا
2: أحمد أمين محفوظ.
1: أيضا بيقول صاحبي اتصل لي قال لي ما لهم ما يكونوا يذكروك يوجهوا لك تحية بيضحك علي لو سمحت اذكروني ووجهوا لي تحية ولا يهمك صباحك جميل وتحياتنا جميعا لك يا أحمد أمين. أحمد أمين أنت أصبحت جزء لا يتجزأ من صباحنا يوم الخميس أي تخيل.
0: ومدين علي الحكيم يقول صباح الخير صباح السعادة صباح التفاؤل كيفكم يا غالي.
2: والحمد لله بخير. محمد بتقول صباحك مشرق دوما بالتفاؤل والأمل والثقة بالله. خلاص بيسأل أن كنتم الخميس الأول ما بشبث دورتكم ما لقيتكم لكن سمعتكم عبر الأثير.
0: حلو أنك سمعتنا عبر الأثير
1: المهم إن... أيوة المهم أنه أنت سمعتنا فما قدرناش نطلع بس الخميس الماضي
2: حتى لو صوت بس بدو صوت صوت ولا لا صوت ولا صوت أيوة هي مزراقيف
1: منورين قال وأكثر واحد منور المخرج حبيبي. اليوم ذوق قال
2: كل يوم ذوق الصوت. نستقبل هذه المكالمة يقول لي يا صباح النور العافية يا صباح الخير.
3: ألو
0: ألو مرحبا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم.
3: أوجه أكبر تحية لأخي محمد الخضر. أوجه أكبر تحية لأخي أكمن. تحياتي لأختنا الرائعة والمميزة الإعلامية يسمى الإعلان. تحياتي لجميع طاقم إذاعة 301.7 وعلى رأس الهرم الأستاذ سيد سايع. وقلت في مدحم في رسول الله صلى الله وسلم عليه قلت في يوم ميلاد النبي أصطادت أسنام قيصر وكسرى واليهود بخيبرة ربي أحبك واصطفى أسماك أحمد وفي الكتاب محمد يا صاحب النور من نور رب العالمين صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاحب أرضن فالتجاية لألأ يا صاحب الحو الذي يا من شرب من كفه لن يضمأ يا من سمع ذكر النبي صلى عليه لما يصلي على النبي أما يهودي ابن يهودي أو كافرا أو ملحدا وتحياتي لكم
1: تحياتنا لك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
3: أوجه تحية
1: اتفضل اتفضل
3: نوجه أكبر تحية لعمي علي الحبيشي وعبد الخالق الحبيشي وأميرة البحر والأستاذة هنادي وبنت أرهاب والشاعرة بنت الأحرار تحياتي لها تحياتي لأم علي تحياتي لأبو علاء بشاشة تحياتي لمجاهد الترابي تحياتي لعميد إذاعة زبج الأستاذ الغالي الراقي المميز جمال وحماضي تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكمي بدون استثناء وضبطكم وضابط أيامكم وضابط إن شاء الله جمعتكم مقدما
1: يا رب طابت أيامك وحياتك بالسعادة والهناء دمت في خير يا عبد العزيز
3: خدمات يا أخي محمد
1: في رعاية الله وحفظه تسلم ربنا يحفظك
3: ما لك يا
2: أخي لا والله لا والله أنا نبي نسمعك لا غير محمد رد والله مش سكوت ولا نهاية
3: أنا أقول لأنه بعد أن تقول من مريض هذا علي بيقول قلت أنا مش هنا مرض والله إن إحنا بخير لكن مع أخي مع أخي أيمن علاج للمرض هذا بدي لنا وإحنا يا أخي الكريم والله إن إحنا بنشتاق لكم وما بنتصل بكم الخميس والجمعة ولا حد إلا محبة فيكم أنتم
2: نشوف
3: على الجائزة الذي بدتوا لنا رأس السنة وقد ادينا
2: وقلت لنا
3: حق رسيد
2: إلى هناك لا لا لا لا أكيد أنتم وجودكم مهم جدا في إذاعة التلفزيون ولا تكون الإذاعة إذاعة إلا بوجودكم ما قامكم مش بجائزة ولا بحاجة أكبر حتى فالله يحفظكم دائما والله غيبكم الله عننا
3: نحن نحبكم يا أخي محمد أنت وأيمن والأستاذة فاطمة المنصر نحن نحبكم الأستاذ زيد فايع وجمهوركم واسع وكبير نحب جمهور إذا عدلتها من عند الحارس لا عند المدير ودمتم ودام الوطن بألف خير ومع السلامة
1: في رعاية الله وحفظه إيش رأيكم نقرأ رسائل الاس ام اس
2: ضروري
1: لأنه أحيانا
2: فعلا
1: أحيانا كثيرة ما عاد يكونش معنا وقت نقرأهن
2: وفعنه في عتب منه والعتب هذا فعلا عتب حقيقي
1: صحيح إحنا مقصرين وإحنا آسفين في رسالة من آلة بتقول فيها صبحكم الله بالرضا والنعيم كيف حالكم يا الغوالي أيمن محمد والجميلة فطوم والمخرج المبدع نورت الدنيا بس لو تكونوا تقرأوا رسائل الاسم اس فضلا ولا يهمك يا آلة المهم تحية كبيرة للكل أغنية للما قيس دمتم بخير من آلة تحياتنا لك يا آلة وصباحك جميل ولا يهمك إن شاء الله نكون نقرأ رسائل الاسم اس أولا بأول

0: طيب ومعنا رسالة من أم معتز النجار بتقول في رسالتها، عد معنا وقت نقول نقرأ رسالة أم معتز. طيب رسالة أم معتز تقول فيها:
1: اللهم في صباح يومك وكل يوم افتح لنا أبواب رحمتك، واسبغ علينا نعمك، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا، واجعل هذا اليوم بداية لكل خير ونهاية لكل هم، واستجب لنا الدعاء، واصلح لنا الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا عزيز يا وهاب. صباح الأنوار المحمدية، وخميسكم مناسة وجمعتكم مباركة. مقدما أيمن ومحمد وفاطمة عبد الله عبد الكريم، جميع المستمعين والمشاركين والأهل والأصدقاء. وخلونا نطلع فاصل يا حالي.
2: أحزان مستمعين وصلنا إلى هذا الفاصل، خليكم معنا بالأثير 101.7. فاصل قصير وراجع لكم في فترتكم الصباحية
3: أصبحتوا

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا حالي دايما انا على بالي، يا حلو يا حالي دايما انا على بالي.
13: مين بيحب الرسم؟
14: انا انا انا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: انا انا انا.
13: مين بيحب يتعلم يقرا ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: This is Radio Pulse Radio.
11: just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: عودة إليكم مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل الطويل. أعتقد أنه طال شوية.
1: لا فاصل حلو
0: بس جميل. إحنا رجعنا لكم بنشاط أكثر وحيوية أكبر و وحنقرأ رسائل أكثر
1: إن شاء الله
2: بإذن الله.
0: ولا نبقي رسالة بإذن الله.
1: لا هذه مركنش. أنت موجود يا محمد؟
2: مركنش صح. لكن محمد هو بيعطي لكل رسالة حقها
1: في بلتنا صار رسائل.
2: أيوة هو بيعطي لكل رسالة حقها, بيقرأها كأنها نفس الرسالة, كأنها بيقرأها كأنها مقطوعة أدبية كل الرسائل.
1: يا إلهي
2: ويمعن القراءة والتنقل في جمال
1: ما هذا
2: المعاني.
1: هو الذي بيضيع الوقت اللي إحنا ما بنقرأش الرسائل.
2: خليني أكمل. طيب
0: خلي كمل. أنا قد أنا كنت هكذا باقي لي شوية
2: بكمل. أنا لا أكمل دوش ويتنقل في جمال المعاني وجمال المفردات
1: ويقتطف زهرة من كل بستان
2: من كل رسالة.
1: يلا يلا يلا.
2: زهرة من كل رسالة. زهرة من كل رسالة إيموجي بيقتطف.
0: طيب إيش رأيكم نتنقل بين ضفاف رسائل SMS نكملها و
1: في تهنئة هنا.
0: أيوة بتهنئة معنا من
1: بنت
0: أفنان جواح.
2: الرسالة تقول صباح الخير, أزف أجمل التهاني والتبريكات لأختي مقادير جواح بمناسبة المولود البكر الذي أسمته محمد. التهنئة مني أنا أفنان جواح وجميع الأهل والأصدقاء يتربى في عزكم يا رب
0: يا رب. وأيضا هي مقدمة هذه التهنئة من طاقم راديو دلتا FM 1.7 وربنا يصلحه وينبتها النبات الحسن يا رب.

0: الرسالة.
1: في معنا رسالة من مرجان أحمد بتقول فيها: صباح الخير والمسرات عليكم أيمن محمد وفاطمة على كل المشاركين والمستمعين، خميسكم ونسى وجمعتكم مباركة. ومعنا اتصال نقول يا مرحبا، صباح الخير.
2: أصبحت الخميس والقلب نبتسم والشمس تضحك من فوق البرنامج الكهف، القهوة الصباح ريحتها حكاية والضحكة في العيون سايقات، جمعة خفيفة وناسة حلوة والخواتم معطاها ما فيها غيون. يا صباح الخير على الغالين، الخميس بدأ وبدأت الأحلام تحية وصباح وتبديع لمسألة فاطمة المنتصر والمسعين والمتميزين محمد الخضر وأيمن الحيني، أنتم فخر الإذاعية نجوم دلتا، يسعد صباحكم كل أيامكم.
3: سناء صح؟ يا سناء الخير والعافية.
1: يا مرحبا يا سناء، أهلا وسهلا، صباحك جميل يا سناء، تسلمي على الكلمات الجميلة.
2: أهلا فيكم، وكيف حالكم؟
1: الحمد لله تمام وبخيرين وكويسين، وإحنا كويسين أكثر بسمع مستمعين وأصوات مستمعين راديو دلتا أفهم.
2: ما شاء الله منورين، وبالأخص بحضور الأستاذ محمد،
1: ربنا يحفظك يا سناء ويديم اتصالكم دائما.
2: أمين يا رب. كيف الأستاذ فاطمة؟ كيف أيمن؟
0: أشكر. في صحة وعافية الحمد لله. مستمتعين وإحنا بنسمعش بنسمع مشاركاتش كل خميس.
2: أكيد هذا واجب علينا، أنتم بتجوا عشاننا وكمين عمينا كل ورين متصل.
3: يا الله يا شوف هال
0: القلوب عند
3: الـ أيوة
1: إن شاء الله ما ننحرم من تواصلكم الدائم مع راديو دلتا أف أم، وإن شاء الله ما ننحرم من هذه الكلمات الجميلة ومن هذا التواصل المحب من مستمعين دلتا أف أم.
2: إن شاء الله وإنتوا إن شاء الله ننصر يعني تظلوا في دلتا ضول السنين، وإن شاء الله من تفوق لا تفوق ونشوف نجاحكم أكبر
0: يا رب وإياكم إن شاء الله. تسلمي جدا يا سناء.
1: حبيت تسمعي أغنية يا سناء؟ اتفضلي.
2: إلى بعد الذي توصل صوتنا وإلى أهلنا الذي يسمعونا أقول لهم مهما بعدت المسافة صوتنا يوصل، ودعوتنا لكم بالسعادة، وهذا شكر مني لإذاعة دلتا وبالأخص برنامج أصبحت الخميس. أنتم عارفين من يوم سمعنا صوتكم وأنا ما غير الجناح، أتجه فيكم والثقة وأحترى صوتكم رسالة وحضوركم هيبة، وبكلامكم تنور الشاشة، بسلوبكم توصل المعلومة للقلب قبل العقل، أنتم مش مزيعين، أنتم اللي خلوا الصباح لهنك.
0: إيش الكلام الجميل اللي أنا عن نفسي ما أقدرش أقول عليه بعد ولا حاجة.
3: جعل صباحك كله بأجمل النكهات يا رب يا رب
2: يا رب. أطلب أي أغنية على ذوق المخرج وتيا تيلا وكل من بيسمعني واللي زيد فايع وكل المشاركين.
1: تحياتنا جميعا لك يا سناء، وإن شاء الله كل صباحاتك يكون صباحك بهي السناء
2: إن شاء الله. أنتم كمان الله يسعدكم ويديمكم ويحفظكم، وإن شاء الله كل التوفيق لكم
1: يا رب وإياكم في رعاية الله يا سناء.
2: يلا في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: والاتصال وحشنا كثير وجاء وقته. انا نفسي اسمع هذا الاتصال.
1: حاتم
0: ايوه
1: ما تقولهاش.
0: لا حقولها حاتم.
1: بينو حيعملها ولا ايه؟
0: ونقول كمان حاتم.
1: قول تاني.
2: لا اله الا الله.
0: لا اله الا الله.
3: يا دين النبي اين القوادي؟
2: بس الحمد الكريم ايش بعض المباريات الخادعة لقيت منه انا في الدوري.
1: ايوه ايوه لا لا لا تاخذكم الجلالة.
2: ايوه فعلنا فينا الونسو السنة الاولى هكذا ضمينا لكن مدري
0: ربنا يسر.
2: اول شيء اقول لكم كل سنة انتم طيبين هذا واحدة
1: وانت طيب وصحة وسلامة وعافية دائما.
2: خماسية مباركة حق عبد الكريم المعدري.
1: جميل جميل العالم. المباراة جميلة واهداف غزيرة فالف مبروك على الـ الـ الـ النتيجة الجميلة.
0: مش من قلبي والله
1: ولو من وراء قلبي.
2: مشي من القلب حقيقي. انه ما وراء القلب ما وراء الاكم قالوا ما وراء يعني ما بش حاجة.
1: ايوه
2: احنا ما نهلني لكم ولا تظنن عندما يبتسم الله يصاب ما بيبتسم شوفي.
1: الا تظنن ان الليث يبتسم
0: والله
1: اذا رايت يبل الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم. نعم
2: اقول لك يا استاذ محمد في شيء. مورينيو جاء لحاجه مهمه. قول لي ايش
1: ايه
2: ضبط ملابس ضبط غرفه الملابس هذا هو المبدا الاول.
1: هذا اهم شيء. نعم
2: اذا ضبط غرفه الملابس اعتقد انه الريال حيكون غير.
0: طيب
2: لكن سرقوا علينا رودري
1: مش مشكله.
0: لكن يا حاتم ايش اقول لك حاجه يا حاتم.
2: آه.
0: انت تابعت اول مباراتين صح
2: حق الريال؟ ايوه ايوه
0: ايوه نعم. انا حسيت باختلاف مش في اي شيء ما عليك من التكتيك ومن طريقه اللعب اسماء اللاعبين. لا انت شفت القتال اللي بيقاتلوه اللاعبين على الكره.
1: ايوه
2: هذا هو شغل مورينيو اصلا.
0: نعم
1: ايوه انا امس المباراه ابهرتني اعجبتني استمتعت لي سنين ما استمتعت بمباريات كثيره لريال مدريد.
2: حتى كليان مبابي ينزل للدفاع يعني ما أيوة حاجه.
1: ايوه
0: كل
2: اكودي يدافع.
1: الجميل الجميل انه القتاليه الموجوده ان كان اكوناتي ولا دمفرس ولا
0: بلينغهام
1: مقاتل بدون شك يعني في
2: يا راجل يدخل لك
1: عهد اي مدرب
2: يدخل لك ماركو كوريا يقلب لك الـ الـ الـ الـ الارض.
1: ايوه ايوه
2: الذي بيقولوا انه شلها انه شل كاس العالم لامين يامال. لا هو ماركو كوكوريا ما هو شي لامين يامال مع احترامي.
1: نعم قلب الموازين.
2: ماركو كوكوريا كان المحطه الاولى في كاس العالم.
1: فعلا فعلا
2: يعني لو ما بش ماركو كوكوريا يمكن الا مدافعهم الحقيقه كوبار.
0: انا شفت أيوة. الا كوبارسي مدافعهم قوي. بس انا شفت امس لما دخل
2: مدافع اسطوري ما مشكله.
0: الا صحيح صدقت. انا شفت امس لما دخل كوكوريا كيف تغير شويه في اللعب وكيف تمسك الدفاع عندنا
2: يعني
0: اكثر.
2: تخيل لاعب دفاع ورقه رابح تخيل.
1: الله
0: صحيح
2: يعني كانت ضربه معلم. لكن انا ما نشتري ليش ما بيبدا به مدري.
1: يمكن انه بيريحه.
2: ايوه بس انا خايف من جوزي مورينيو في شيء واحد. قل لي اي شيء. المرونه التكتيكيه ممكن ما يقلب لك شل. المرونه مثلا يحولها من 4-3-2-3-1 الى مثلا 4-4-2 4-3-2-1 ممكن انه ما يقتربش لكن هو يهاجم بكثافه اذا قدو خاسر.
1: ايوه
0: هذه ميزه فيه انه يهاجم بكثافه.
2: اذا قدو خاسر ممكن دخل لك 4 هجوم.
0: يا حاتم احنا كنا اذا هدف
1: وعد باقي هدف. ايوه عد باقي هذا النقطه اللي انا
0: شفتها. كنا يا حاتم لما كنا نهدف هدف او نتقدم في مباراه فارق هدف او الى هدف في مباراه نادرا نتقدم فارق هدفين نرجع ندافع. امس لا كنا متقدمين وبنهاجم طوال الوقت.
2: هذا هي النقطه التي كنت لا اشك فيها. لكن الريال اذا هدف الان ما بيرتكن شيء الدفاع. اتمنى انهم يستمروا على هذا الوضعيه.
1: ان شاء الله يستمروا ويكون المستوى في تحسن.
2: اهم شيء غرفه الملابس تنضبط مع اللي يسموها المفقش شواميني المفقش قسمينا.
1: واهم حاجه انا عاد عندي عتب كبير على مورينيو انه ما بيخرج فينيسيوس بدري.
2: ايوه هذه النقطه. لا ما يخرجه امس بدا به.
1: ايوه امس انا شفتها اني بشرت خير
2: بشرط خير.
1: ايوه
0: وشفنا ياندي ومندي اول ما دخل فعل فارق فعل لمسات فنيه جميله.
1: ايوه
2: على فكره لو فاري هذا لاعب يمكن انه لاعب كبير
0: وكبير في السن حتى انا شاك انه 19.
1: انا اتوقع فعلا له مستقبل كبير مع ريال مدريد والله اعلم.
2: اذا لعب بدل فيني فقط. كيليان مبابي كالعادة ما عادة
1: الله, الله الله الله كالعادة يا سادة امتاع اقناع ولعب مذهل كل شيء.
2: يا سيد محمد انا بس ودي بس هزيمة واحد الاتلتيكو مدريد 5-0 هكذا يبرد قلبي
0: كل شيء. انا حاقد عليهم اكثر من برشلونه ما داري ليش
2: يا رجل يا رجل ما حقت شيء على برشلونه الساعه اتلتيكو يا رجل يا راجل اخص فريق في الحياه
0: يا لطيف الا انا من الفرق المكروهه جدا
2: يعني اسمحوا لي بهذا الكلام عليهم اللعنه
0: لا لا براحتك خذ راحتك
2: انا بستهدي لهم حق ولي عصافي يا سر عبد الكريم صلح بابنا طلوا
1: الله
0: الله الله, الله الله الله اخيرا طلوا صدقت
2: طلوا أيوة لأنه قد يا راجل شبعنا مواسم صفرية أنا لي ملعب يا مورينيو
0: أنا عند الله وعندك
2: أنا فكرة في في في في في في نقطة أخيرة أقولها لكم
0: نعم
2: يمكن إنه صاحب أكبر نقاط لريال مدريد كمركز ثاني تخيل شل بيت نقطة مركز ثاني
0: الله
2: مع ويش من المقابل له المقابل له هو الذي هو
0: جوارديولا هو فعل فترة تنافسية جميلة في تاريخ الدوري الإسباني اللي كانت بين جوارديولا ومورينيو نعم
2: سبب خروج جوارديولا هذا السبب الرئيسي كان مورينيو الآن حيبقى سبب خروج فليك بعون الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يلحقه
0: لأن فليك مدرب مرعب فعلا عندما
2: يقولوا باليمني بيبرحلة
1: أيوة
2: بيبرحلة
1: أيوة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
2: سمعونا
1: طلوا احبابنا طلوا ولا يهمك واحلى طلوا احبابنا طلوا طلتك انت تسوى الدنيا بكلها
2: الله يحفظك كلكم شوف بما ان الموضوع ريالي الا اذا الاستاذ فاطمه برشلوني مبطن هذا شيء ثاني انا مالي
1: لا هي ريال
4: انا ماليش دخل ماليش دخل خالص لا ريال ولا برشلونه
2: لا اشعر ان قلبها ابيض
1: لا
2: كثير.
1: لا فعلا
0: هي الفترة ان الانسان يكون ريالي بعدين خبرته هي برشلونة او
4: شوف انا كنت مع ريال لما كان فيه كريستيانو اسمه كريستيانو
1: خلاص خلاص اذا انت مع ريال
4: لا انا اصلا من عشاق كريستيانو
2: خلاص مع باقي كريستيانو يعني ملكي ما بشكلها
1: اكيد
2: خلاص ختموا شكرا للاستاذ محمد ايمن صف فاطمه والقدس عبد الكريم يستاهل خماسيه مباركه يا عبد الكريم
1: تحياتنا لك يا حاتم تسلم على اتصالك الجميل
2: شكرا
1: في رعايه الله

0: ونواصل قراءة رسائل مستمعينا. رسالة الاس ام اس، انا مصر على اكمال رسائل الاس ام اس،
1: نكملها بسرعة تمام
0: الانتهاء منها. نعم
1: يلا بسم الله. في هذه الرسالة تقول: صباح الخير، لا تظن ان من كسر في قلبك سيبقى انقاضا الى الابد، فالله اذا اراد الجبر اعاد للروح ما فقدته دون ان تشعر، دون ان تشعر كيف عاد. العوض لا يأتي ضجيجا بل يتسلل إلى العمر، كي يتسلل الفجر إلى أطراف الليل، كما يتسلل الفجر إلى أطراف الليل فيبدد عتمته دون أن يوقظه. والشفاء لا يطرق الأبواب مستأذنا بل ينبت في أعماق القلب، كما تنبت السنابل بعد موسم ظن الناس أن الأرض فيه قد ماتت. هذه الرسالة الجميلة من نهر الأمل.
0: تحياتنا لك يا نهر الأمل، ورسالة بعثت فينا الأمل. معنا رسالة أخرى يا فاطمة.
2: إشراقة صباحية، ابدأ يومك بذكر الله واطمئن لتدبيره واشكره على نعمه وابتسم للحياة، فمعند الله أجمل وما كتبه لك سيأتي في أجمل الأوقات. صباح الخير والسعادة عليكم يا إذاعة دلتا، على رأسهم محمد وأيمن فاطمة والمخرج عبد الكريم، واطلب أنشودة رضاك يا ربي لأيمن قاطع.
1: جميل،
2: معكم
0: أنشودة جميلة جدا، منشد جميل.
1: أيضا في هذه الرسالة تقول، هذه الرسالة
0: تقول، هذه الرسالة من بنت السيد، بتقول فيها: من منا يستحق؟ لا تعيش في اليأس، ولا تكثر من لوم نفسك كلما أخطأت، ولا تقل أنا أعرف نفسي، لا أستحق توفيق الله، أو لست مثل الناس الذين يتغيرون وينجحون وسأبقى فاشلا. ولكن اسأل نفسك من منا يستحق أصلا؟ فلو عاملنا الله بعدله وحده لما استطاع أحد منا أن يكمل طريقه، وإنما نعيش جميعا برحمته، وإنما نعيش جميعا برحمة الله. ولست مطالبا بأن تكون كاملا أو بلا أخطاء، كل ما تحتاج إليه هو أن تكون صادقا، فخذ بالأسباب وأصلح نيتك واستعن بالله واجتهد، وأيقن أن كل شيء بيد الله الكريم سبحانه وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صباح الخير والسعادة عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، صباحكم رضاء وتفاؤل، مع تحياتي واحترام الجميع بنت السيد. تحياتنا لك يا بنت السيد، والكلماتك الجميلة جميلة جداً.

0: إلى هذه الرسالة من
1: عفاف محمد الخولاني.
0: حياك الله يا عفاف، تقول في رسالتها: صباح الخير يا وجه الخير يا بلسم للقلب المجروح، مع إشراقة كل صباح جديد يتجدد الأمل، ونقول يا فتاح يا رزاق صباحكم فل يا أجمل مذيعين. معكم عفاف محمد الخولاني، تحياتي للمخرج المتألق عبد الكريم ولكل مستمع. الحمد لله على وصولكم لرسالتي بعد غياب.
2: واثق ان احنا نوصل رسالتك.
1: ايوه، صباحك جميل يا عفاف وتحياتنا لك. في معنا رسالة من فهيم الغليسي:
2: صباح الخير عليكم، لا تدري ما الذي ينجيك من النار، شقة تمرة، كلمة طيبة، خلق حسن، تسبيحة، تهليلة، صلاة ركعتين في جوف الليل، تمسح رأس اليتيم، تطعم المسكين، تبر والديك، تقبل رأسهما، تعفو عمن أساء إليك وظلمك، تصل من قطعك، تحتسب عند ربك ببعض الأعمال الخيرية، فلعل شيئا منها يكون سببا في نجاتك من النار، فبادر بالأعمال الصالحة قبل الفوات، وتذكر أن الحسنة الواحدة التي من قلبك خالصة عزيزة عند ربك. معكم أبو سراج الدين فهمي الغليسي.
0: فهيم الغليسي،
2: فهيم
1: معنا مكالمة. طيب،
2: رسالتها جميلة،
1: تحياتنا لك يا فهيم ولرسالتك. يا صباح النور والعافية،
3: كيف الحال؟
0: حياكم الله يا صباح النور والعافية.
3: الله يديكم العافية ويحفظكم ويوفقكم إن شاء الله.
2: إشراق،
0: الجميع يا رب، الجميع يا رب.
3: معكم أم عبد العزيز.
0: أم عبد العزيز، نعم، حياك الله يا أم عبد العزيز.
2: شبهتها بصوت إشراق بني حشيش.
3: الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله
2: وإياكم.
0: كيف الحال؟ الأمور تمام، كل شيء تمام بإذن الله.
3: الحمد لله. كيف الجو عندكم؟ حالي مغيم
0: ضخم، الحمد لله، من أضخم ما يكون.
3: هذا الأيام أحلى الأجواء والله.
0: الحمد لله، نعمة وفضل من الله هذه الأجواء في بلادنا، الحمد لله.
3: صحيح. أقدم تهنئة.
0: تفضلوا ولا يهمكم.
3: أول شيء هذه أحلى تحية لأحلى إذاعة الرجال المبيعين فاطوم وأيمن ومحمد، وتحية للأستاذ إسرائيل والأستاذ عبد الكريم المعدني، وأهني صديقتي إشهاد ناسبة المولود الجديد اللي أسمك يوسف، إن شاء الله يكون مواليد السعادة يا رب، ويجعل قرة عين الوالدين
0: يا رب.
3: والله يديكم العافية ويحفظكم
0: يا رب. هي أيضا من إذاعة التأف إم هذه التهنئة، وجعله الله ذخرا وفخرا لوالديه بإذن الله.
3: السلام والله رضا عليكم، الله معكم
0: في رعاية الله،
3: مع السلامة. فرق علوس عندي بالدنيا،

0: الأغنية هذه والله هي
1: ذكرني بسيف.
0: أيوة بذكرني بسيف فعلا، كلماتها جميلة جدا الأغنية، أنا عاد أرجع أهديها لسيف.
2: طيب عشان تبتنسى سيف؟
0: ها؟
2: عشان تذكرك بسيف؟
0: لا
1: لا سيف ما حد بينسى، ما بنساش أنا.
2: فما بالك بوالده.
0: الله يحفظه ويهديه ويصلحه. طيب
1: والده.
0: احنا نطلع فاصل، ايش رايكم؟
1: ايه
2: اكيد.
0: طيب مستمعينا الاكارم، فاصل قصير وراجعين مكملين على الاثير 101.7 في فترتكم الصباحيه
3: اصبحتم راديو
4: دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء، نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض، يأتي توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب، نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن

0: 0548-77-77-5.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
3: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا انه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة
2: كباب لحم.

0: وشي يشطاوك خيال.
1: كده هزيه
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just

0: هيا هيا عدنا
1: عدنا إليكم مستمعينا الكرام فيما تبقى من فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس,
0: نحاول نقرأ ما تبقى,
1: ما تيسر من
0: الرسائل
1: من الرسائل. إن شاء الله نحن نقرأها كلها. معنا رسالة من البرنسيسة, فعلا رسالة برنسيسة.
0: البرنسيسة دائما ترسل لنا أشياء يعني
1: جميلة
0: تدل على أنها برنسيسة.
1: الرسالة تقول
0: لنا غرغريتا هذاك يعني من باب.
1: يا أيها الغصن الضعيف البالي, إن السقاية فيك شبه سدى, الناس تسقي غصنها بتعالي, فيصير مخضرا عليه ندى. أسقيك يا مغرور عشر ليالي, فتزيد عصيانا بدون مدى. لو أن بيعك ممكنا بالمال, لعرضت بيعك للعدو فدا. سيعيده متحججا إهمالي, سيقول هذا الغصن بيع ردى. ما الغصن إلا قلبي المغتالي, بين السنين الحائرات غدا. لم يرضه لين وطيب خصالي, كلا وبالنبض الجريح شدا, كلا وبالنبض الجريح شدا.
0: يا سلام.
1: وبتقول أيضا صباح الخير عبد الكريم, لو سمحت سمعني أغنية إيهاب توفيق وعد الليل. الله
2: مهلو,
1: احنا بندندنها من الصبح. تحياتنا لك يا برنسيسة لاختيارك الجميل للأغنية, لاختيارك الجميل للكلمات.

0: إلى رسالة قدمها أنت.
1: أمان الحيمي مع أيمن الحيمي. تحياتنا لك يا برنسيسة مجددا على اختيار الأغنية الجميل واختيار الكلمات الجميلة.
0: هناك من يرى الحياة مشرقة مضيئة فاتحة أبوابها، وهناك من يراها كسفينة عابرة لا يعلم في أي شاطئ سوف ترسو به، كل ما عليه محاولة إتمام المسير. وفئة أخرى لم تضئ لهم الحياة شموعها فينظرون لها كنظرة كئيبة، لكن تظل الحياة بحلوها ومرها عجلة تدور وعلينا مسايرتها. فمن الصعب أن يخفي الإنسان أحزانه ويكتم همومه وآهاته. صباح الخير، صباح الأستاذ زيد فايع وعمل فايع ونسيم وطلال الفريير وسمح العمراني وإسماعيل محمد الخضر ويمن الحيم وسيد وعسمع عصام وبشرى حيدر وفوزي وأمل بنت إب ورغد وانتصار التاج وانتصار العبصري وبشرى وفوشة وعبير الصباحي وأمير الوادعي وغدا خضراني وإشراق بن حشيش وتيسر العصامي وعاشقة الشاص وأمل الزورقي والكاتبة الصغيرة وتسنيم العلر من الحرازي ملك الحرازي وعسرة حرازي ومدعة غدوسر جميل وهلا محمد والمزق العاول البرنسيس وبشرى الدماري وأميرة عمران وأمان يحيى وأمل الشامي وعفاف أحمد وندى أهدر فاطمة جبارة وعاشقة التحدي وهمس الشعور قاهرة الحزن اسمها من ريمة وملك الحاجة فنار السنباني وفنان جبارة وعاشقة البحر وعاشقة الابتسامة وعاشقة دلتا بنت الجنوبي وسر المقالح العالمية غدا ناجي وبنتها وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن والمنشدة آية والخالف الطوم وزمرد وأم عبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق وغيمة ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي من قيثارة الأمل وقيثارة الأمل من أمان الحيمي.
1: تحياتنا لك يا أمان الحيمي. وفي معنا رسالة من يا فاطمة، معنا رسالة من فاطمة جبارة تقول في رسالتها:
2: صباح الخير والفرح على إذاعة دلتا اف ام وعلى كادرها الرائع وعلى كل مستمعين الغالين في برنامجكم الجميل. أصبحت صباحكم محبة وسعادة، صباح اليوم له تهنئة خاصة ترفو إلى صديقتها الغالية كنوز بمناسبة عيد ميلادها. كنوز كل عام وأنت بخير، وكل عام وضحكتك أجمل وأيامك أسعد وسنتك الجديدة مليئة فرح ونجاح وتحقيق كل أمنياتك. من طرف نقول لك يا أجمل صديقة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد بالخير والسعادة. من هنا نطلب من المخرج المتألق أن يختار لنا أفخم أغنية عيد ميلاد إهداء من طرف إلى صديقتها الغالية كنوز، وكل عام وأنت بألف خير يا كنوز.

وصلنا إلى هذه الرسالة من عصمة عصام تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، نتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات عبر إذاعة دلتا أم 101.7 للعريس الغالي أمين يحيى حسن الجعدبي بمناسبة زفافه الميمون. ألف ألف ألف مبروك. هذه التهنئة مقدمة من والدك يحيى حسن الجعدبي وأمك ومن أخوك صادق يحيى الجعدبي وأولاده طارق وقصي وعدي وصفوان وصقر، وكما هي التهنئة مقدمة من كافة آل الجعدبي، فألف ألف ألف مبروك.

0: وفي معنى رسالة من ياقوت، تقول ياقوت في رسالتها: يحكى أن قاضيا من القضاة مرتشي اختصم عنده رجلان، أحدهما بائع دجاج والآخر بائع بطيخ،
1: فأرسل إليه بائع الدجاج بقفص من الديوك كرشوة، وأرسل بائع البطيخ بخمس بطيخات ليحكم له.
2: قرر القاضي أن يحكم لصالح بائع الدجاج باعتبار أن ثمن القفص أكبر. وبعد أن طبخت له زوجته ديكا من القفص وأكله، قال لها: ائتيني ببطيخة. فقالت له: ألن تحكم لصاحب الدجاج؟ قال لها:
0: لا بأس أن نتذوق شيئا من البطيخ. فشق بطيخة فوجد بداخلها ليرة من الذهب، وشق الأخرى فوجد بداخلها أيضا ليرة ذهبية،
1: وكلما شق بطيخة وجد ليرة أخرى من الذهب. هنا قرر القاضي أن يحكم لصالح بائع البطيخ.
2: وفور النطق بالحكم صاح بائع الدجاج غاضبا وقال: ما بال مؤذن الفجر؟ فقال له القاضي: اتضح لنا أنه منافق يؤذن في الناس ولا يصلي معهم، أما الآخر فإيمانه في القلب كما شققنا عن قلبه.
0: كلما شققنا عن قلبه وجدناه ناصعا لامعا براقا. أهلا بالربيع المحمدي، أهلا بميلاد الهدى، ابتسموا وافتحوا قلوبكم للتفاؤل، فربما يحمل لكم هذا اليوم دعوة مستجابة أو فرجا قريبا أو خيرا يسعد قلوبكم بذكر الله والصلاة على رسوله.
1: اللهم صل وسلم
0: عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة جميلة والقصة رهيبة رهيبة رهيبة.
3: عجبني الوصف جداً. أنا حبيت الوصف أنه كلما شققنا على قلبه جلناه لامعا براقا
1: ناصعا لنا.
0: وهو بيسأله صاحب الدجاج: ما بال مؤذن الفجر؟ يعني ايش اخبار الدجاج والديك اللي رسمها؟
3: ايوه، ما بال مؤذن الفجر بيقصد بها الديك على طول.
0: تحيتنا لك يا ياقوت ولرسالتك الجميله، رسالتك الرائعه. طيب صباح الخير صباح الخير لبراءة علي، نعتذر عن عدم قراءه رسالتها. صباح الخير لمن أميرة همدان، تحيتنا لك يا أميرة همدان،
3: ولنواف حميد القصابي، وأيضا
1: مجاهد
3: الجمرة. مجاهد طبعا قد علق معنا في صفحة فيسبوك زميلنا مجاهد.
0: صباح الخير والفل والورد والياسمين لأخي وصديقي وزميلي العزيز مجاهد الجمرة. وأيضا بيقول علينا جميعا أن نسعى لبناء الحب كما قال الفنان الحب الفنان الحب دولة عظيمة. تحياتي لكم، محبكم مجاهد الجمرة. تحيتنا لك يا أخي مجاهد. أيضا تحياتنا لأم خولان ولميار ولتيسير العصامي، نعتذر عن عدم قراءة رسائل كل من ذكرنا. وفي الأخير تيسير العاصمي عفوا. وفي الأخير مستمعنا الأكارم، تقبلوا خالص تحياتي، كنت وأنا معكم محمد الخضر،
1: وأنا فاطمة المنتصر،
3: وأيمن الحيمي رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية، زميل المتألق عبد الكريم المعدني، الإشراف العام لإذا عدلت في أمي أو 1.7 الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا أنا أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرحبا مرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: كل يوم في هوا
16: وانت ماشي كل يوم.
17: أيوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: أي شيء؟
16: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
18: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات.
2: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: شخصيات

0: الحاجة ليست أم الاختراع، على الأقل عند هذا الرجل الصيني، فالكهرباء في بلاده لا تكاد تنقطع، لكن حمى المخترعين وربما ما سمعوا عن معاناة بعض الشعوب دفعته لأن يخترع مخزن الطاقة الهائل هذا. باور بانك بسعة 27 مليون ملي أمبير يمكن لها شحن 5000 هاتف معا، فيها 60 مأخذا وتعمل بجهد 220 فولت. يستطيع هاندي جينج تشغيل تلفاز وغسالة وآلات إلكترونية إضافية في وقت واحد، تختزن طاقة قادرة على شحن جوالك ببطارية 5000 ميلي أمبير لمدة 8 سنوات، وهي مثالية لشحن اللابتوب لشهور عديدة. صممها جينج بشكل مطابق للباور بانك التقليدية بكل تفاصيلها، واستخدم بطاريات تخزين أكبر وأكثر تطورا من تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية. صمم وصنع كل شيء بيديه، وحاول التغلب على هذا الحجم الضخم بوضع عجلات تساعده على التنقل بها لعله يسعف صديقا نفذ الشحن من دراجته. هذه الفكرة قيد الدراسة لتبنيها وتطويرها، وهي تبدو تجارة واعدة ومربحة، خاصة أن مدة شحن البطارية ليست طويلة مقارنة بحجم بنك الطاقة العملاق. أما هاندي جينج فيبدو أنه لا يبالي بالربح المادي بقدر ما هو سعيد بتنفيذ أفكاره الغريبة، كأن يصنع بيانو يشوي اللحم على أنغام الموسيقى بتقنية ربط الأزرار مع الأسياخ وتحريكها. فأي وجبة اختراعات شهية يقدمها جينج؟ وكم من بلادنا العربية التي تحتاج إلى أكبر باور بانك وإلى دماغ وهمة تشبه عقل هذا الصيني؟
1: شخصيات وأحداث.

والدمع ما عاد ينفع حبيب قلبي وقع.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة.

0: 8459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
5: من زمان
6: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات

0: المناسبات والأفراح والذبائح
1: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
4: تستمعون للأولى
5: راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Peace. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خش خش خش خش، قرمش قرمشه،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: You just found it. Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Wahak min kalba.
4: خبير الخبير انا عاوز اقول لك
5: هتقول له ايه عايز تقول له ايه خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله ده عيال خيخه
4: ده انا اللي همشيك من هنا حالا خيرت بيه الواد ده يبقى
5: حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي
4: اولمبيكيات
5: ايوه
4: لا ده انت قليل ادب وابن
5: ايه الا الاب
6: يا سالم الطريقه بتاعتك دي معلش يا ابني حقك عليا
5: مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك خرب بيه على فكره وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز
4: ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب
5: حصل وطلبوني عشان شارع شهاب بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب ما تقعد يا اخ سالم ما تقعد واقف ليه
4: انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني خلاص
5: لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك
6: ايه الصور دي كلها
5: اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه
6: كاراتيه وكان معاك حزام ايه
5: لا انا معايا حمالات معايا حزام اسود غامق اصل انا بحب الغوامق قوي وزي ما انت شايف هنا سيادتك ايوه لا دي الصوره فيها انا عارف دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0
4: ليه كنت بتلعب مع تركيا
5: وبعدين بقى

0: في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا، بص الصوره دي لما كان معانا الكاسه.
1: مين ده؟
0: انا.
2: انت
0: في الاوضه عندي في في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات.
2: وايه الصوره دي؟
0: وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه. دي
2: ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس.
1: انا شايف انه صايع وابن صايع.
3: تاني تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا، يخرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا، بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده. بقى
2: انت اسمك ايه؟
3: زكي يا فندم.
2: زكي ايه؟
1: ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه.
3: لازم ينفعش اسمي والعيله على طول.
1: ابوك اسمه
2: لا لازم اسمه ثلاثي. اسمك ايه؟
3: اسمي زكي ناهض العدو يا فندم.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: لا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كده انا جوعة.
14: كباب لحم، كباب دجاج،
15: اوصل لحم،
16: اوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
18: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
19: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

ألو ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط

0: هل وبعد ما كنت أنا بعد ما كنت برتبة ملا.
1: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: You're listening to Delta.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوان
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
8: Just found it.
9: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
7: التهاب وتليف الكبد،
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
8: علاج البواسير،
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: The cat sat on the mat.
0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: You're listening to Delta.
16: Today's good music. Best. It's just a type of music that everyone can relate to.
17: Music. 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
18: سبأفون، أصالة وتواصل.
19: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
15: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
20: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
21: شخصيات

0: بشكل سنوي متكرر. تقارير مسربة من وكالة الاستخبارات الأمريكية تتنبأ بزوال إسرائيل وتحدد موعدا لنهايتها. ليس مضمون التقارير وحده الذي أرعب إسرائيل، بل تقارير سابقة للوكالة الأمريكية نفسها تنبأت بسقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط نظام جنوب أفريقيا، وبنفس الطريقة وصدقت. فهل تصدق أيضا هذه المرة وتسقط دولة الاحتلال؟ وداعا إسرائيل، حقائق يكرهون سماعها. منتصف أيار الحالي تحتفل دولة الكيان المحتلة بذكرى قيامها على أرض فلسطين المحتلة، وفي كل مناسبة كهذه تتعاظم الأمنيات من أصحاب الحق وأنصار قضية فلسطين بزوال هذا الكيان المحتل. والحقيقة أن مسألة نهاية إسرائيل ليست أمنيات ودعوات فقط، بل هي حقيقة وموثقة بتقارير غربية وأمريكية ومن إسرائيل نفسها. وبحسب هذه التقارير، ما هي إلا سنوات وسيتداعى هذا الكيان. سنسرد لك ما جاء في فحوى هذه التقارير المبنية على تحليلات وقراءات للواقع والشواهد. نظام عنصري. في منتصف القرن الماضي كانت تحكم دولة جنوب إفريقيا جماعة مستعمرة من البيض، وهم من مخلفات الاستعمار البريطاني وأقلية تحكم بلدا ذو غالبية من السود. في تلك الفترة كان ينظر لهذا النظام على أنه نظام أزلي، سيما أن الجيش والأمن واقتصاد البلد في أيديهم. إلا أن دوائر غربية في ذلك الوقت حذرت النظام العنصري هذا من السقوط، إذ لا إمكانية لأقلية غريبة أن تحكم بين أكثرية هم أصحاب الحق. بشكل أو بآخر، نفس الكلام ينطبق على نظام إسرائيل العنصري، فمهما بلغ عددهم فهم أقلية بين محيط كبير متجانس من ناحية الدين واللغة والقومية. فاليوم عدد الفلسطينيين المحيطين بالكيان الإسرائيلي يتجاوز عدد اليهود، ناهيك عن المحيط الكبير من العرب والذي يبلغ عشرات أضعاف أعداد اليهود. الهجرة المعاكسة. يبلغ عدد اليهود في العالم في أكثر التقديرات 18 مليون إنسان. أقل من نصفهم فقط يعيش في الأراضي المحتلة، وأكثر من نصف هؤلاء القاطنين في فلسطين ما زالوا يحتفظون بجنسياتهم من الدول التي جاءوا منها. فكثير منهم جاء للإغراءات التي تمنحها حكومة الاحتلال لليهود كالعمل والرفاهية وغيرها، وبالتالي اختفاء ميزة من مزايا الإقامة في إسرائيل ستدفع بهجرة عكسية لخارجها، وهو أمر قد بدأ منذ سنوات. كيان طفيلي. فكرة إسرائيل قامت بدعم إنجليزي وأوروبي، ثم تولت الولايات المتحدة المهمة وضمنت استمرار تفوق إسرائيل بعد ضعف بريطانيا. وكما ضعفت بريطانيا قد تفقد أمريكا هيمنتها على العالم. وبطبيعة إسرائيل فهي كيان لا يقوم إلا بحماية ودعم غربي، واختفاء هذا الدعم أو انقطاعه يشكل نهاية لدولة الكيان. جرائم بالجملة. تتذرع إسرائيل أمام العالم بأنها قامت بعد الجرائم التي ارتكبها النظام النازي بحق اليهود في أوروبا. لذا وعلى مدار سنوات كسبت تعاطفا من شعوب عديدة في العالم، لكن مع بدء تكشف حقيقة إسرائيل وارتكابها أفظع الجرائم بحق الفلسطينيين، أخذ التعاطف العالمي مع رواية الهولوكوست يتضاءل، وباتت دولة الاحتلال بنظر كثيرين تمثل نظاما مجرما وعدوا للإنسانية. عنصرية داخل العنصرية. يعتقد كثيرون أن يهود إسرائيل شعب ومجتمع متجانس ومتماسك، في حين تخرج تقارير من داخل إسرائيل نفسها توضح العنصرية بين مكونات المجتمع الإسرائيلي الذين ينقسمون بين أصول مختلفة كالأشكنازي الأوروبيين والسفارديم القادمين من إسبانيا والبرتغال، بالإضافة لليهود الشرقيين أو العرب والفلاش السود، وطوائف أخرى كالحريديم المتشددون. كل هؤلاء يتنافسون فيما بينهم على قيادة المجتمع اليهودي، وطبقات منهم تعاني تمييزا داخل إسرائيل نفسها، والعنصرية المتصاعدة قد تدفع إسرائيل للتفكك. معضلة السلام. لعل أبرز خطر يتهدد الكيان الإسرائيلي هو عملية السلام، فسواء حصل سلام أم لم يحصل، كلا الخيارين مر على بني صهيون، إذ اعترافهم بدولة فلسطينية حتى لو كانت على جزء من أراضي فلسطين فهذا تهديد لفكرة إسرائيل التي تقوم على اللا دولة الفلسطينية. وقيام دولة أو شبه دولة لفلسطين ينقض هذه المزاعم. وأيضا في حال فشل عملية السلام فلن تهنأ إسرائيل بالأمن الذي تصبو إليه، ولا تقوم دولة في العالم، الخطر يتهددها دائما. استمرار المقاومة. استمرار عمليات المقاومة بكافة أشكالها، واستمرار المطالبة بالحق المستلب من قبل الفلسطينيين والعرب، يضع دولة الاحتلال في موقف محرج. فبالإضافة لمشكلة الأمن، يشكل عليهم عبئا أخلاقيا، ستولد أجيال في إسرائيل لن ترغب بحمله، كما سيؤدي لحصار كيان إسرائيل وخنقه حتى يتلاشى. حقائق أم أماني؟ ما هو كلام يدور باستمرار في وكالات العالمية ومراكز البحوث وحتى على لسان الإسرائيليين أنفسهم، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الكيان زائل لا محالة. أما عن المدة والزمن والتوقيت، فبالرغم من أن بعض التحليلات قالت أن المسألة ستستغرق سنوات تقدر بالعشرات، إلا أن شبه إجماع يتفق عليه الجميع أن دولة إسرائيل المحتلة لن تعيش لتكمل أكثر من قرن ونصف، وها قد مضى على قيامها 72 عاما، وربما ما مضى أكثر مما سيأتي.
1: شخصيات وأحداث.

ثم يغفري يبجر في عجر وضع ثم يغفري.

0: Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
6: نعرفه من زمان.
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان.
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
8: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: كان مسؤول ومحل ثقه.
1: هل انت زي ما بتقول حضرتك
0: استاذ سرحان عبد البصير؟ هل
2: يا نهار اسود
0: انت انسان على خلق؟
2: يا ريت اسعدت البيت.
0: حدد اجابتك بالظبط بنعم ام بلا.
1: نعم نعم احب ان اكون على خلق.
0: تحب؟
1: نعم.
0: تبقى ما انتش على خلق يا استاذ.
1: لا يا استاذ فخلماوي،
0: انا ما اسميش فخلماوي، انا اسمي خليفه.
1: انا على خلق يا استاذ. يا استاذ يا استاذ عكس عكاس، انا على خلق. هو اسمه ايه؟
0: عظيم جدا، انت انسان مسؤول ومحل ثقه وعلى خلق.
1: صح.
0: ورضيت تسكن فوق واحده رقاصه وسمعتها مش كويسه؟
1: اصل ما حصلش.
0: ما حصلش بيقول ما حصلش. استاذ سرحان عبد البصير،
1: نعم.
0: انت بقالك قد ايه يا ابني في سكنك الحالي؟
1: 3 سنين.
0: عظيم جدا، وطبعا الست عنايتك تقدم منك في البيت.
1: ايوه.
0: يبقى لازم ما سمعتش منها اي حاجه وحشه تدل على انها ست مستهتره، والا كنت سيادتك عزلت.
1: يا بيه لو كل واحد عزل عشان تحتي واحده رقاصه البلد كلها هتبات في الشارع.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: Just found it. Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks. Four. Radio Delta Min.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة؟
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمنا عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده انا جاوعة.

0: 基本还是
1: 要老王，
0: 是要老王。
2: مشاوير رهيبة نكهة تركية عجيبة
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة مشاوي الحلواني التركي نكهة تركية فريدة العنوان الزبيري تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

الحاجة ليست أم الاختراع، على الأقل عند هذا الرجل الصيني، فالكهرباء في بلاده لا تكاد تنقطع، لكن حمى المخترعين وربما ما سمعوا عن معاناة بعض الشعوب دفعته لأن يختار

0: ويسرع مخزن الطاقة الهائل هذا. باور بانك بسعة 27 مليون ملي امبير يمكن لها شحن 5000 هاتف معا، فيها 60 مأخذا وتعمل بجهد 220 فولت. يستطيع هاندي جينج تشغيل تلفاز وغسالة وآلات إلكترونية إضافية في وقت واحد. تختزن طاقة قادرة على شحن جوالك ببطارية 5000 ميلي أمبير لمدة 8 سنوات، وهي مثالية لشحن اللابتوب لشهور عديدة. صممها جينج بشكل مطابق للباور بانك التقليدية بكل تفاصيلها، واستخدم بطاريات تخزين أكبر وأكثر تطورا من تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية. صمم وصنع كل شيء بيديه، وحاول التغلب على هذا الحجم الضخم بوضع عجلات تساعده على التنقل بها لعله يسعف صديقا نفذ الشحن من دراجته. هذه الفكرة قيد الدراسة لتبنيها وتطويرها، وهي تبدو تجارة واعدة ومربحة، خاصة أن مدة شحن البطارية ليست طويلة مقارنة بحجم بنك الطاقة العملاق. أما هاندي جينج فيبدو أنه لا يبالي بالربح المادي بقدر ما هو سعيد بتنفيذ أفكاره الغريبة، كأن يصنع بيانو يشوي اللحم على أنغام الموسيقى بتقنية ربط الأزرار مع الأسياخ وتحريكها. فأي وجبة اختراعات شهية يقدمها جينج؟ وكم من بلادنا العربية التي تحتاج إلى أكبر باور بانك وإلى دماغ وهمة تشبه عقل هذا الصيني؟
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الكرم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: خير ربيع انا عاوز اقول لك.
3: هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخة.
2: ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خير ربيع الواد ده يبقى
3: حاصل على الميدالية الذهبية في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازن.
2: اولمبيكيات؟
3: ايوه.
2: لا ده تقليل ادب وابن
3: ايه الا الاب.
2: يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا.
3: مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز.
2: وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟
3: حصل حصلوا طلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟
2: انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص.
3: لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك.
2: ايه الصور دي كلها؟
3: اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه.
2: كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟
3: لا انا معايا حمالات. معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره فيها انا عادات، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0.
2: ليه كنت بتلعب مع تركيا؟
3: وبعدين بقى في الاخ سالم ودي حضرتك هنا، بص الصوره دي لما كان معانا الكاس او الكاسه.
2: مين ده؟
3: انا.
2: انت
3: في الاوضه عندي في الاولمبيكيات. كل ده في الاولمبيكيات.
2: وايه الصوره دي؟
3: وايه كفايه؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه. دي
2: ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع.
3: تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا، بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى.
2: انت اسمك ايه؟
3: زكي يا فندم.
2: زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه.
3: لازم ينفعش اسمي والعيله على طول.
2: ابوك اسمه
3: لا لازم
2: إيه؟
3: اسمه ثلاثي. اسمك ايه؟ ثلاثي. اسمي زكي ناهض العدو يا فندم.

0: أنت روحي اللي سمينا مشا زحينا.
1: Radio Delta. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت

0: هبرس
1: أنا
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: كل يوم في هوا
6: وانت ماشي كل يوم
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم
7: أي شيء
6: شواية وبروست كل يوم أجمل ولذ الأصناف قسم الدجاج دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية
8: قسم الإدامات مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع تليفون 775-4846 شواية وبروست كل يوم تذوق معنا طعم المذاق
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس
10: أمانة وريني يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور بوس لويس وبيل كاردن
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج لورد رويال
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
13: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطرا على الصحة حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة إنها مسؤولية كل فرد استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية وقلل استهلاكه كلما أمكن لأن حماية البيئة حماية لصحتنا مع تحيات صندوق مكافحة السرطان

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11 الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هاي سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات.

0: بشكل سنوي متكرر. تقارير مسربة من وكالة الاستخبارات الأمريكية تتنبأ بزوال إسرائيل وتحدد موعدا لنهايتها. ليس مضمون التقارير وحده الذي أرعب إسرائيل، بل تقارير سابقة للوكالة الأمريكية نفسها تنبأت بسقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط نظام جنوب أفريقيا، وبنفس الطريقة وصدقت. فهل تصدق أيضا هذه المرة وتسقط دولة الاحتلال؟ وداعا إسرائيل، حقائق يكرهون سماعها. منتصف أيار الحالي تحتفل دولة الكيان المحتلة بذكرى قيامها على أرض فلسطين المحتلة، وفي كل مناسبة كهذه تتعاظم الأمنيات من أصحاب الحق وأنصار قضية فلسطين بزوال هذا الكيان المحتل. والحقيقة أن مسألة نهاية إسرائيل ليست أمنيات ودعوات فقط، بل هي حقيقة وموثقة بتقارير غربية وأمريكية ومن إسرائيل نفسها. وبحسب هذه التقارير، ما هي إلا سنوات وسيتداعى هذا الكيان. سنسرد لك ما جاء في فحوى هذه التقارير المبنية على تحليلات وقراءات للواقع والشواهد. نظام عنصري. في منتصف القرن الماضي كانت تحكم دولة جنوب إفريقيا جماعة مستعمرة من البيض، وهم من مخلفات الاستعمار البريطاني وأقلية تحكم بلدا ذو غالبية من السود. في تلك الفترة كان ينظر لهذا النظام على أنه نظام أزلي، سيما أن الجيش والأمن واقتصاد البلد في أيديهم. إلا أن دوائر غربية في ذلك الوقت حذرت النظام العنصري هذا من السقوط، إذ لا إمكانية لأقلية غريبة أن تحكم بين أكثرية هم أصحاب الحق. بشكل أو بآخر، نفس الكلام ينطبق على نظام إسرائيل العنصري، فمهما بلغ عددهم فهم أقلية بين محيط كبير متجانس من ناحية الدين واللغة والقومية. فاليوم عدد الفلسطينيين المحيطين بالكيان الإسرائيلي يتجاوز عدد اليهود، ناهيك عن المحيط الكبير من العرب والذي يبلغ عشرات أضعاف أعداد اليهود. الهجرة المعاكسة. يبلغ عدد اليهود في العالم في أكثر التقديرات 18 مليون إنسان. أقل من نصفهم فقط يعيش في الأراضي المحتلة، وأكثر من نصف هؤلاء القاطنين في فلسطين ما زالوا يحتفظون بجنسياتهم من الدول التي جاءوا منها. فكثير منهم جاء للإغراءات التي تمنحها حكومة الاحتلال لليهود كالعمل والرفاهية وغيرها، وبالتالي اختفاء ميزة من مزايا الإقامة في إسرائيل ستدفع بهجرة عكسية لخارجها، وهو أمر قد بدأ منذ سنوات. كيان طفيلي. فكرة إسرائيل قامت بدعم إنجليزي وأوروبي، ثم تولت الولايات المتحدة المهمة وضمنت استمرار تفوق إسرائيل بعد ضعف بريطانيا. وكما ضعفت بريطانيا قد تفقد أمريكا هيمنتها على العالم. وبطبيعة إسرائيل فهي كيان لا يقوم إلا بحماية ودعم غربي، واختفاء هذا الدعم أو انقطاعه يشكل نهاية لدولة الكيان. جرائم بالجملة. تتذرع إسرائيل أمام العالم بأنها قامت بعد الجرائم التي ارتكبها النظام النازي بحق اليهود في أوروبا. لذا وعلى مدار سنوات كسبت تعاطفا من شعوب عديدة في العالم، لكن مع بدء تكشف حقيقة إسرائيل وارتكابها أفظع الجرائم بحق الفلسطينيين، أخذ التعاطف العالمي مع رواية الهولوكوست يتضاءل، وباتت دولة الاحتلال بنظر كثيرين تمثل نظاما مجرما وعدوا للإنسانية. عنصرية داخل العنصرية. يعتقد كثيرون أن يهود إسرائيل شعب ومجتمع متجانس ومتماسك، في حين تخرج تقارير من داخل إسرائيل نفسها توضح العنصرية بين مكونات المجتمع الإسرائيلي الذين ينقسمون بين أصول مختلفة كالأشكنازي الأوروبيين والسفارديم القادمين من إسبانيا والبرتغال، بالإضافة لليهود الشرقيين أو العرب والفلاش السود، وطوائف أخرى كالحريديم المتشددون. كل هؤلاء يتنافسون فيما بينهم على قيادة المجتمع اليهودي، وطبقات منهم تعاني تمييزا داخل إسرائيل نفسها، والعنصرية المتصاعدة قد تدفع إسرائيل للتفكك. معضلة السلام. لعل أبرز خطر يتهدد الكيان الإسرائيلي هو عملية السلام، فسواء حصل سلام أم لم يحصل، كلا الخيارين مر على بني صهيون، إذ اعترافهم بدولة فلسطينية حتى لو كانت على جزء من أراضي فلسطين فهذا تهديد لفكرة إسرائيل التي تقوم على اللا دولة الفلسطينية. وقيام دولة أو شبه دولة لفلسطين ينقض هذه المزاعم. وأيضا في حال فشل عملية السلام فلن تهنأ إسرائيل بالأمن الذي تصبو إليه، ولا تقوم دولة في العالم الخطر يتهددها دائما. استمرار المقاومة. استمرار عمليات المقاومة بكافة أشكالها، واستمرار المطالبة بالحق المستلب من قبل الفلسطينيين والعرب، يضع دولة الاحتلال في موقف محرج. فبالإضافة لمشكلة الأمن يشكل عليهم عبئا أخلاقيا، ستولد أجيال في إسرائيل لن ترغب بحمله، كما سيؤدي لحصار كيان إسرائيل وخنقه حتى يتلاشى. حقائق أم أماني. ما سبق عرضه هو كلام يدور باستمرار في وكالات الاستخبارات العالمية ومراكز البحوث وحتى على لسان الإسرائيليين أنفسهم، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الكيان زائل لا محالة. أما عن المدة والزمن والتوقيت فبالرغم من أن بعض التحليلات قالت أن المسألة ستستغرق سنوات تقدر بالعشرات، إلا أن شبه إجماع يتفق عليه الجميع أن دولة إسرائيل المحتلة لن تعيش لتكمل أكثر من قرن ونصف، وها قد مضى على قيامها 72 عاما، وربما ما مضى أكثر مما سيأتي.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
7: التهاب وتليف الكبد
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
8: علاج البواسير
7: علاج البهاق والبرص
8: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
8: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية

0: 050 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يمان،
4: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يمان،
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
4: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
2: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: Radio Delta.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.

جئت فإذا ما هجت إذا انتهجي وردوا التقوى فحلا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. لك الحمد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من

37 أو 784-66-3335 مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: شخصيات وأحداث الحاجة ليست أم الاختراع، على الأقل عند هذا الرجل الصيني، فالكهرباء في بلاده لا تكاد تنقطع، لكن حمى المخترعين وربما ما سمعوا عن معاناة بعض الشعوب دفعته لأن يخترع مخزن الطاقة الهائل هذا. باور بانك بسعة 27 مليون ملي امبير يمكن لها شحن 5000 هاتف معا، فيها 60 مأخذا وتعمل بجهد 220 فولت. يستطيع هاندي جينج تشغيل تلفاز وغسالة وآلات إلكترونية إضافية في وقت واحد، تختزن طاقة قادرة على شحن جوالك ببطارية 5000 ملي امبير لمدة 8 سنوات، وهي مثالية لشحن اللابتوب لشهور عديدة. صممها جينج بشكل مطابق للباور بانك التقليدية بكل تفاصيلها، واستخدم بطاريات تخزين أكبر وأكثر تطورا من تلك المستخدمة في السيارات الكهربائية. صمم وصنع كل شيء بيديه، وحاول التغلب على هذا الحجم الضخم بوضع عجلات تساعده على التنقل بها لعله يسعف صديقا نفذ الشحن من دراجته. هذه الفكرة قيد الدراسة لتبنيها وتطويرها، وهي تبدو تجارة واعدة ومربحة، خاصة أن مدة شحن البطارية ليست طويلة مقارنة بحجم بنك الطاقة العملاق. أما هاندي جينج فيبدو أنه لا يبالي بالربح المادي بقدر ما هو سعيد بتنفيذ أفكاره الغريبة، كأن يصنع بيانو يشوي اللحم على أنغام الموسيقى بتقنية ربط الأزرار مع الأسياخ وتحريكها. فأي وجبة اختراعات شهية يقدمها جينج؟ وكم من بلادنا العربية التي تحتاج إلى أكبر باور بانك وإلى دماغ وهمة تشبه عقل هذا الصيني؟
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، أحلى فرفشة.
11: مع رنجر رنجر
10: حركش حركشة،
11: مع رنجر رنجر
10: حطه من عشا.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: أستاذ فرحان عباسير،
6: نعم،
5: هل أنت إنسان مسؤول ومحل ثقة؟
6: هل أنت زي ما بتقول حضرتك
5: أستاذ فرحان عباسير؟ هل
6: يا نهار أسود.

0: اصل ما حصلش.
1: ما حصلش بيقول ما حصلش. استاذ سرحان عبد البصير،
0: نعم.
1: انت بقالك قد ايه ابني في سكنك الحالي؟
0: 3 سنين.
1: عظيم جدا. وطبعا الست عنايات ساكنه عند منك في البيت.
0: ايوه.
1: يبقى لازم ما سمعتش منها اي حاجه وحشه تدل على انها ست مستهتره، والا كنت سيادتك عزلت.
0: يا بيه كل واحد عزل عشان تحتي واحده رقاصه، البلد كلها هتبات في الشارع.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 77001070
12: أو 777921435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-3-3-7 أو 7-8-4-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
15: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمني عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.

استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: Just found it.
1: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا، تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يا الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في ختام منافسات الجولة الأولى. نعم، بحكم أن هذه مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى في بطولة الدوري الإسباني، وهنا على أرضية كامب نو برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو في واحدة من المباريات الكلاسيكية في عالم كرة القدم الإسبانية. ولو أن التاريخ خلال الفترة الأخيرة خصوصا يميل بشكل كبير لمصلحة البارسا، على أن لهذا اللقاء وقع خاص ومكانة خاصة على مستوى كرة القدم الإسبانية. وللتذكير أيضا بأن هذه مواجهة تجمع ما بين أكثر ناديين ممكن تلاقي فيهم أبطال عالم موجودين في أرضية الملعب على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر أيضا بالنسبة لأتلتيك بلباو الذي يلعب بثلاث أبطال عالم على مستوى تشكيلته الأساسية. تلقى المحاولة الأولى والكرة الأولى لمصلحة فريق برشلونة ملعوبة والراية موجودة، والتسلل حاضرا على القائد البرازيلي رافينيا. هذه كرة تشافي إسبار، لاعب قدم أداء رائع جدا في المباراة الأولى، اليوم يبدأ أساسيا أيضا في تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك. مباراة ألمانية في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر أيضا هنالك إيدن تيريزيتش المدرب الذي يقود فريق نادي أتلتيك بلباو في مباراة اليوم، ويعلم تماما بمدى صعوبة مواجهة برشلونة في بطولة الدوري ماذا وإن كانت المباراة على أرضية كامب نو. أوناي سيمون في حراسة مرمى فريق أتلتيك بلباو أمام إيميريك لابورت الاثنين أبطال عالم، بجواره إيراي ألفاريز، رينكون في الجهة اليمنى، وفي الجهة اليسرى لويس جيان، يأتي بعد ذلك كاناليس وإيارو جيثار، وأمامهم سانسيت، إنياكي ويليامز، نيكو ويليامز، وفي المقدمة هنالك غوروزيتا الحاضر في هذا اللقاء أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني إيدن تيريزيتش. أصحاب الدار يبدأون مباراة اليوم بعودة كوبارسي أيضا إلى التشكيلة الأساسية، لم يكن حاضرا في المباراة الماضية، يبدأ اليوم ويمني النفس أيضا بيواصل ذلك الأداء الكبير الذي قدم في نهائيات كأس العالم وتوج بجائزة أفضل شاب فيها. يأتي أمام الحارس غارسيا وجب بجوار جيرار مارتن، في اليمين إيريك غارسيا، وفي الجهة اليسرى تشافي إسبارت اللاعب والظهير الأيسر صاحب 19 سنة هنا في مباراة اليوم للمرة الثانية. بيدري ومارك بيرنال، وأمامهم يأتي فيرمين لوبيز، لامين يامال، أنتوني غوردون، وفي المقدمة القائد البرازيلي رافينيا، أكبر لاعب في تشكيلة برشلونة في هذا اللقاء ب29 عاما وبفارق 4 سنوات من أصغر أو من أقرب لاعب له بالعمر، والحديث عن غوردون وغارسيا باستثناء ذلك فتشكيلة برشلونة تشكيلة صغيرة في العمر قياسا إلى الأسماء اللي موجودة في أرضية الميدان على مستوى الاعتماد الكبير على اللاعبين الأسبان وبالتحديد لاعبين لاماسيا. كرة بمحاولة الآن لمصلحة البارسا، عادت في وسط الميدان للاعب كاناليس العائد من الإعارة بعد موسم كان قد حضر فيه هنالك مع فريق راسينج سانتاندير، يعود الآن مرة أخرى إلى تشكيلة فريق أتلتيك بلباو ويبدأ أساسيا في هذا اللقاء من خلال أحداث هذه المواجهة أمام برشلونة في مباراة اليوم. كرة تصل إلى كوبارسي، عودة إلى حارس المرمى خوان غارسيا، أمامية ملعوبة تصل إلى جيرار مارتن، لمسة بعد ذلك عن طريق بيدري في وسط الميدان يبحث عن التقدم، يتقدم يحول الكرة، لكن أيضا التغطية حاضرة والإبعاد في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك فيها تدخل وبطاقة صفراء تأتي، أو لا وجود للبطاقة الصفراء، الحضور هنا فقط على مستوى قرار حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة فريق أتلتيك بلباو. هذا المدرب الألماني إيدن تيريزيتش، إيدن تيريزيتش رجل الذي قاد فريق بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 في ويمبلي، نذكر ذلك جيدا عندما واجه ريال مدريد في ذلك النهائي. اليوم يقود أتلتيك بلباو في محاولة أولى عرضية داخل منطقة الجزاء، كوبارسي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أولى في مباراة اليوم هنا على يمين حارس المرمى الحارس إخوان غارسيا. هذا الحاضر أمامنا الآن، نعم كان حاضرا في كأس العالم لكن لم يلعب لوجود أوناي سيمون الذي حرس مرمى منتخب إسبانيا في المباريات السبع أو الثمان التي لعبتها إسبانيا من أجل التتويج بلقب بطولة كأس العالم، واستقبل هدفا وحيدا فقط كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب. عادت من جديد لمصلحة فريق أتلتيك بلباو في الجهة اليسرى.
0: الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب، سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبافون أصالة وتواصل.
1: غارسيا يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، الرمي التماس. هذا خوان غارسيا موسمه الثاني على التوالي، الرجل الذي كان قد حضر
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
1: إلى تشكيلة البارسا، ويستمر كأحد أبرز وأهم العناصر على مستوى خط أو حراسة المرمى في كرة القدم الإسبانية خلال الفترة الحالية. محاولة لتغيير اتجاه اللعب تصل عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، هذا نيكو ويليامز يلعب كرة أمامية صافرة موجودة، نعم حاضرة والراية حاضرة من المساعد الأول خوسيه غاريدو حكم المباراة المساعد الأول، بينما ميغيل أنخيل أورتيز هو من يدير أحداث هذا اللقاء كحكم ساحة حاضرا في مواجهة بلباو مع فريق برشلونة. نذكر بالنتائج الأخيرة التي جمعت ما بين الفريقين، ولعل اللمحة كانت سريعة على آخر المباريات، كرة بمحاولة وانطلاقة أمامية سهلة تصل عند حارس المرمى أوناي سيمون، سيطر على كرته بالشكل المطلوب. آخر 13 مباراة جمعت ما بين الفريقين لم ينجح أتلتيك بلباو في تحقيق الانتصار على حساب برشلونة في بطولة الدوري. آخر 13 مباراة 11 فوز للبارسا مقابل مباراتين انتهت بالتعادل، أفضلية واضحة وبشكل كبير جدا آخر فوز لفريق بلباو كان في افتتاحي أو في الجولة الثانية من موسم 2019-2020 أو عفوا كان في الجولة الأولى من 2019-2020. كرة بمحاولة الآن على مشاري في منطقة الجزاء إلى غوردون داخل المنطقة، لا زالت مستمرة وقائمة، وبعد ذلك التغطية والإبعاد وكرة إلى خارج الملعب تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أوناي سيمون، ركنية لبرشلونة الآن في الدقيقة 9 على بداية الأحداث وانطلاق هذه المواجهة. بعد ركنية في الجانب المقابل لبلباو يأتي الدور على برشلونة، يتقدم بكل تأكيد دائما إيريك غارسيا، ملعوبة المحاولة تصل إلى لامين يامال، لمسة وعودة إلى بيدري، عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. إيريك غارسيا يلعب الكرة الرأسية الماضية إلى خارج الميدان، ركلة مرمى. آخر فوز لبلباو في الدوري كان موسم 2019-2020 يوم 16 أغسطس، يعني قبل 8 سنوات 11 يوم من الآن، وكانت على ملعب بلباو بهدف أدوريس 1-0. منذ ذلك التاريخ 13 مباراة في الدوري من دون انتصار. آخر فوز لبلباو على أرضية كامب نو كان في موسم 2001-2002 وكان ذلك بقيادة مدرب ألماني، مدرب ألماني يومها يدرب نادي بلباو. والحديث بكل تأكيد عن يوب هاينس الذي قاد فريق بلباو خلال السنوات الماضية على فترتين. يأتي اليوم مدربا ألمانيا آخر في مواجهة برشلونة، ونأتي اليوم أيضا في مباراة من الجولة الأولى على مستوى منافسات بطولة الدوري، طبعا مؤجلة، لكن نعلم تماما بأن برشلونة في مباراته التي لعبها أمام إلشي كان قد حقق انتصارا كبيرا بخماسية، بينما خسر بلباو مباراة الأولى أمام أشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ابعدت الكرة الماضية، عادت المحاولة من جديد، تصل إلى وسط الميدان، ياوريغيثا لمسة إلى ويليامز أمامية، الآن تحولت بعد ذلك عن طريق غوردون يلعبها، وصلت إلى تشافي إسبارت، إسبارت يتقدم يحاول المرور، حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب، وصلت إلى هنا على مين يامال، وتسديدة من يامال إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. هذا لمين يامال، الكثير من الأحاديث في الفترة الأخيرة عن عدم الجاهزية أو الظهور بالمستوى المطلوب، الابتعاد عما كان عليه، والأمر يعني ليس وليد الصدفة، لكن حتى في بطولة كأس العالم الأخيرة لم نشاهد لامين بالصورة المطلوبة، رغم من أنه توج بلقب بطولة كأس العالم رفقة بقية الزملاء، بينما هنا قائمة فريق برشلونة الغائبة في مباراة اليوم، وهنا أيضا نشاهد قائمة البدلاء التي يجلس فيها القادم والوافد الجديد. والحديث عن رودري، نعم رودري، العين على رودري، وبعد ذلك في المنصة على أديكو، ربما في إشارة من المخرج على مهندس الصفقة، وكأن بلسان الحال يقول بأن هذا الرجل هو من كان خلف صفقة انتقال رودري إلى فريق برشلونة، في صفقة انتقال وصلت إلى 60 مليون، وهي جزء مما أنفقه البارسا هذا الموسم من أصل 176 مليون على تعاقداته. جانب من هذه التعاقدات طبعا كان اللاعب غوردون، وآخر أيضا كان اللاعب رودري، بالإضافة إلى الحديث عن اللاعب الذي يجلس هو الآخر على مقاعد البدلاء وهو كريم أديمي، واستعادة أيضا كانسيلو بشكل رسمي من الهلال. هذا لابورت يترك أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية، كان في التحام ما بينه وما بين تشافي إسبارت، ترك الآن على إثره أرضية الميدان اللاعب إميريك لابورت القادم إلى أتلتيك بلباو في الموسم الماضي من نادي النصر، بعد أيضا ما قدم أداء رائع وكان حاضرا مع العالمي في بطولة الدوري السعودي، يأتي اليوم لأن يكون حاضرا بقميص أتلتيك بلباو، وتوج أيضا هو الآخر في الولايات المتحدة مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم. كرة تصل إلى كوبارسي، لمسة عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن تشافي إسبارت، وهذا جيرار مارتن الآن، طبيعي جدا ما نشاهده ومتوقع أيضا بشكل كبير، يضغط البارسا، هو من سيكون خلف أكبر وأبرز المحاولات، يسعى لأن يسجل أولا، يسجل ثانيا، أيضا يمني النفس بأن لا يؤجل الأمور كثيرا على مستوى أحداث هذا اللقاء، وبالتالي يفعل على أقل تقدير ما فعل في شوط المباراة الأول في مباراته الماضية أمام فريق إلشي. كرة تصل إلى جيرار مارتن، يبحث عن من؟ يجد أنتوني غوردون في الجهة اليسرى، محاولة عن طريق الإنجليزي الآن، يبحث عن التقدم والمرور، لمسة تصل إلى إيريك غارسيا، بعد ذلك إلى لامين يامال، لامين يامال يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء، سهلة عند حارس المرمى أونيسيم، سيمون يسيطر على كورته بالشكل المطلوب، هذه اللقطة والمحاولة المافية، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة باعتبار وجود خطأ على مستوى اللقطة والكرة الماضية في الالتحام اللي موجود لمصلحة لاعب فريق نادي أتلتيك بلباو. تاريخ كبير عريق جدا ما بين الفريقين، طبيعي جدا بلباو مع ريال مدريد وبرشلونة الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم تعرف يوما طعما لأندية الدرجة الثانية أو الهبوط وبالتالي هذا فريق يمتلك من العراقة ما يمتلك ويمتلك من التاريخ ما يمتلك مع كرة القدم الإسبانية. رغم أننا نعلم تماما ما هي السياسة المتبعة على مستوى هذا الفريق فيما يتعلق بموضوع التعاقدات. اليوم بالمناسبة عندهم لاعب غاني إنياكي ويليامز، لكن نعلم تماما بأنه من مواليد الباسكو. عندهم لاعب فرنسي لويس جيان أيضا، وهذا أمر غير مستغرب، فقد شاهدنا في فترات أيضا هنالك لسرافو. كرة بانطلاقة، محاولة مستمرة وقائمة من أجل مواصلة التألق، لكن أبعدت من أمام رافينيا، أبعدت من أمام رافينيا إلى خارج أرضية الميدان. كرة بتمريرة كانت عن طريق فيرمين لوبيز، لكن يأتي التدخل وبعد ذلك الإبعاد والمحاولة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. تلعب بشكل سريع، عادت من جديد لمصلحة البارسا إلى حارس المرمى أخوان غارسيا، تصل بعد ذلك عن طريق جيرار مارتن، يبحث عن التقدم والمرور. 24 سنة للاعب البارسا، الرجل الذي بدأ مسيرته قبل موسمين من الآن ويستمر للموسم الثالث على التوالي بقميص الفريق الأول، حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء بجوار كوبارسي على مستوى قلب الدفاع في مباراة اليوم وللمباراة الثانية. بينما هنا تمريرة من مارك بيرنال لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى خارج الملعب، رمي التماس تعود إلى أوناي سيمون، خطية كرة سيمون، تصل إلى رمي التماس الآن في الجانب المقابل، لبرشلونة. ربع ساعة مرت ولازلنا على نتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، ومن خلال المواجهة الحاضرة هنا في أرضية ميدان كامب نو، برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو على هذا الملعب الذي يقترب شيئا فشيئا من اكتمال الصورة، اكتمال الصورة التي يجب أن يظهر عليها كرائعة من روائع الفن المعماري اللي ممكن أن تشكل ما يستحق فريق برشلونة على مستوى المنافسات. حقيقة الكامب نو له مكانته التاريخية، له عراقته، له حضوره التاريخي ما بين ملاعب العالم. لا يمكن، لا يمكن بأي سبب من الأسباب عندما تتذكر ملاعب كرة القدم العالمية وتستذكر أهمها وأفضلها وأجملها وأكبرها وأكبر ملعب في أوروبا، وبكل تأكيد بعد التوسعة الجديدة سيواصل أيضا حضوره القياسي باعتباره أكبر ملاعب أوروبا على مستوى عدد المقاعد، واحد أكبر ملاعب العالم في سعة قد تتجاوز 100,000 متفرج، وهو رقم كبير جدا حقيقة بالنسبة لفريق استحق هذه المكانة وهذا الحضور الجماهيري في كل جولة من جولات الليغا ومنافسات دوري الأبطال. حاول للبارسا الآن، ملعوبة في الجهات اليمنى، عادت عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، الكرة بأقدام اللاعب فيرمين لوبيز أمامية، لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل لمصلحة أتلتيك بلباو، اصطدمت الكرة الماضية في مارك بيرنال وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس، 0-0. آخر مرة ظهرت في لقاءات الفريقين كانت عام 2019، موسم 18-19 القسم الثاني على أرضية ميدان بلباو. بعد ذلك 21 مباراة لم تنتهي أي مواجهة ما بين الفريقين في كل البطولات بنتيجة التعادل السلبي. نعم التعادل الإيجابي كان حاضرا في أكثر من مرة، لكن كتعادل سلبي لا والله، آخر تعادل سلبي كان عام 2024 في ملعب أتلتيك بلباو، الموسم قبل الماضي. نعم الموسم قبل الماضي، موسم 23-24، موسم 23-24، 0-0 في ملعب فريق بلباو، واليوم مستمرة هذه النتيجة حتى هذه اللحظة. مرور جميل من جوردون، أمامية رائعة أيضا، تصل بعد ذلك إلى رافينيا، الانطلاقة من لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال، تسديده، هذا ما ينتظره جمهور البارسا من لامين يامال. نعم هكذا يجب أن يكون، وهكذا يجب أن يستمر. هذه واحدة من لمحاته، واحدة من لمساته، واحدة من تمريراته التي اعتدنا عليها، وواحدة من تسديداته التي اعتدنا عليها من أجل العودة يا لامين، من أجل العودة يا لامين. ينطلق في الجهة اليمنى، وبعد ذلك الكرة فيها تغطية وإبعاد، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، رمية التماس، هنا جوردون في الجهة اليسرى، وهذا المرور الجميل جدا عن طريق هذا الإنجليزي، وهنا محاولة لامين يامال والتصدي الرائع رائع جدا عن طريق حارس المرمى أوناي سيمون. سيمون يتصدى لتمريرة لامين بانتظار الابتسامة الغائبة، نعم بانتظار الابتسامة الغائبة للامين يامال. اضحك يا لامين، يضحك معك برشلونة بأكملها، تضحك معك كتالونيا بأكملها، تضحك معك إسبانيا بأكملها، ينتظرون الابتسامة. فهل تأتي في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء في مواجهة فريق أتلتيك بلباو؟ كرة فيها صافرة وخطأ على جوردون، يأتي بعد رحيل مواطنه ماركوس راشفورد. نعم ونعلم تماما ببعض الأسماء الإنجليزية التي لعبت لبرشلونة خلال سنوات وسنوات في تسعينيات القرن الماضي، ومن خلال امتداد بعض الأسماء نتذكر أيضا ونعود بالذاكرة خلال سنوات ماضية. كرة بمحاولة أمامية لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب، تدخل يأتي من أخوان غارسيا، من أخوان غارسيا، يعني العودة ممكن تأخذنا إلى غاري لينيكر قبل حقبة راشفورد و جوردون حاليا. غاري لينيكر من الأسماء التي لعبت لبرشلونة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وكان حاضرا بطريقة رائعة أيضا في ثلاث مواسم تقريبا لعبها بقميص البرسا. قبل ذلك أيضا يذكر التاريخ مجموعة من أسماء لاعبين إنجلترا، وهذا الأمر يعود إلى قبل عام 1900، قبل عام 1900، يعني بدري بدري بدري مع التأسيس، مع التأسيس، مع ظهور برشلونة وتأسيسه في عام 1899 ظهر مع بعض الأسماء الإنجليزية، ومن ثم بعد ذلك مرت السنوات والسنوات، جاء غاري لينيكر ترك بصمة جيدة، واليوم يبحث بكل تأكيد جمهور برشلونة على أن يكون أنتوني جوردون لاعبا من الأسماء التي تترك بصمتها في تاريخ البارسا. كرة بانطلاقة في الجهة اليسرى الآن، جابي إسبارت يعيدها إلى بيدري، بعد ذلك تعود في وسط الميدان، كوبارسي لمسة إلى إيريك غارسيا، عودة مرة أخرى، البحث عن التقدم لكن أيضا تغطية دفاعية، إبعاد، إخراج الكرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس، أخطر المحاولات حتى هذه اللحظة في شوط المباراة الأول، تأتي عن طريق لامين يامال، كرة تصدى بل تألق فيها بشكل كبير أوناي سيمون، حاول لكن راية موجودة، راية موجودة من المساعد الثاني أليخاندرو ستيفنز الذي يعلن عن وجود التسلل، استعجل فيها شوي، استعجل فيها ستيفز شوي الكرة الماضية. يعني أنا أرى من وجهة نظر شخصية أن التأني كان مطلبا، خصوصا وأن الكرة فيها الكثير من الشك أنها لم تكن تسللا على اللاعب جوردون. لا ما أعتقد بأن كانت تسلل على جوردون. عموما تعود من جديد لبرشلونة عن طريق باو كوبارسي إلى كرة بأقدام جيرار مارتن، لمسة بطريقة رائعة جدا، انتقال يأتي عن طريق رافينيا، محاولة تعود بأقدام لامين يامال، هيئها لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت في الجانب المقابل. شوف سرعة استعادة الكرة، شوف الكفرينج في والتغطية بالنسبة للاعبي برشلونة في سرعة استعادة الكرة، لا يريدون بأن يتركوا أي مجال لبلباو من أجل التقدم. كرة بمحاولة خطيرة جدا، عادت من جديد، تسديدة تأتي لكن إلى خارج الملعب، اصطدمت، تحولت إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية، رافينيا رافينيا رافينيا يلعب كرة رأسية تصطدم في القائم الأيسر، وبعد ذلك المتابعة، شوف الكرة والمحاولة رائعة جدا عن طريق تشافي سبارت، ورأسية رافينيا تصطدم في القائم تصطدم في القائم، المتابعة من لامين يامال، والكرة بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى ركلة ركنية تلعب تصل سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، بعد ذلك أمامية لكن بعيدة تماما عند أخوان غارسيا. غارسيا يسيطر على كورته، يعيد الكرة من جديد لمصلحة برشلونة. بدأت الخطورة تظهر بشكل أكبر في اللحظات القليلة الماضية بالنسبة للبارسا، وكرات باتجاه حارس المرمى أوناي سيمون، وبالتالي بدأ يقترب من هدف المباراة الأول، بدأ يقترب من هدف المباراة الأول. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن، تصل عن طريق من لامين يامال، أبعدت الكرة من أمام لويس جيان، هذا من يتدخل يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل بعد ذلك إلى رمي التماس بشكل سريع عن طريق جيرار مارتن، الآن لمسة في الوسط إلى مارك بيرنال، محاولة بعد ذلك في الجهة اليسرى عن طريق أنتوني غوردون، غوردون يبحث عن التقدم والمرور، أكيد بأن لن يستقر بشكل كبير جدا اللاعب أو المدرب هانسي فليك على الأسماء بعد فيما يتعلق بموضوع التشكيلة الأساسية بالنسبة لبرشلونة، لكن هنالك الكثير من القواعد الثابتة على أقل تقدير الموجودة اليوم في أرضية الميدان. الأمر يتعلق ببيدري والرباعي الذي أمامه، ربما إذا ما كان هنالك تعاقد آخر قادم. تشافي يلعب عرضية سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، سيطر على كرة سبارت، هذا سيمون ينجح إلى الآن في كل الاختبارات، أخرها بكل تأكيد العرضية التي لعبها تشافي سبارت، تصدى لها أوناي سيمون، تعود الكرة من جديد، بعض التغييرات قد تكون حاضرة فيما يتعلق أيضا أسماء وسط الميدان خط الدفاع. كرة بمحاولة بخطأ وصلت عن طريق إنياكي ويليامز، صافرة موجودة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء جيرار مارتن هو السبب الرئيسي في البطاقة الصفراء هذه، جيرار مارتن هو السبب الرئيسي في هذا الخطأ، هذه البطاقة الصفراء التي حصل عليها الشاب تشافي سبارت. مرتها الثانية الموسم الماضي بمناسبة إسبارت لعب 4 مباريات فقط مع فريق برشلونة، هذا الموسم بدأ الأولى أساسيا وهذه المباراة الثانية أيضا يبدأ فيها أساسيا. هنا التدخل يأتي من أمام فريق اللاعب اللي هو إنياكي ويليامز، ويأتي قرار حكم طبعا إيدن تيرزيج يطالب ببطاقة حمراء، ببطاقة حمراء، معللا ذلك بأن إنياكي ويليامز كان في طريقه منفردا باتجاه المرمى، الأمر الذي يعني عرقلة ومنع فرصة محققة للتسجيل، وبالتالي هو يحتج على هذا الأمر. حكم المباراة الحكم ميغيل أنخيل أورتيز اكتفى بالبطاقة الصفراء، وطبعا هنالك بعض الاحتمالات والتقديرات لمثل هذه الحالة. عموما خطأ لمصلحة فريق أتلتيك بلباو، إنياكي ويليامز يترك الكرة والمحاولات الماضية لمصلحة يوري جيزار، يلعبها في الجهة اليمنى، تصل إلى نيكو ويليامز، أبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة لمصلحة برشلونة، أمامية ملعوبة عن طريق أنتوني غوردون، يبحث عن التقدم والمرور، لمسة تصل بعد ذلك إلى فيرمين لوبيز، عودة بالمحاولة إلى جيرار مارتن أو إلى بيرنال، بالجهة اليسرى تشافي سبارت، من جديد إلى جيرار مارتن، بجواره كوبارسي، أمامية جميلة جدا من كوبارسي، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة، أنتوني غوردون، غوردون داخل منطقة الجزاء، بيدري يأتي القرار، التسلل قد يكون على لامين يامال، التسلل من البداية على لامين يامال في هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا اللقطة الآن وفيها إعادة وفيها عودة بكل تأكيد بانتظاري تأكيدي تقنية الفيديو. هذه لم يستسرع فيها المساعد الثاني، انتظر الكرة إلى أن اكتملت، ثم بعد ذلك أعلن عن وجود التسلل على لامين يامال. بانتظار تأكيدي تقنية الفيديو على صحة قرار الحكم المساعد الثاني في هذا اللقاء، ننتظر التأكيد وننتظر هل كان لامين متسللا ولا لا، هل كان متسللا ولا لا. نعم الراية موجودة والقرار سليم، وركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل على لامين يامال، وبالتالي يلغى هدف البارسا الأول اللي سجل عن طريق بيدري لوجود التسلل. قرار سليم من حكم المواجهة المساعد الثاني. والحديث عن أليخاندرو ستيفز في اللقطة الماضية باعتبار وجود التسلل، كرة تعود من جديد لمصلحة بلباو، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. الآن رمية التماس 30 دقيقة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين، ما بين الفريقين هنا في هذه المواجهة من خلال أحداث هذا اللقاء. لا زلنا ننتظر أول أهداف اللقاء، لا زلنا ننتظر أول أهداف هذه المواجهة. كرة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى، كرة بمحاولة ملعوبة، وبعد ذلك تأتي إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى إخوان غارسيا. إخوان غارسيا الآن في هذه المواجهة يلعب العرضية، لاعبي أتلتيك بلباو، أبعدت في التوقيت المناسب. خمس ركنيات حتى الآن في هذه المواجهة، ثلاثة للبارسا وركنيتين لمصلحة الفريق الضيف أمامية، لكن بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى إخوان غارسيا، سيطر عليها غارسيا بالشكل المطلوب. لعبها تصل إلى تشافي إسبارك، تشافي إسبارك، مواجهة ألمانية ألمانية ما بين هانسي فليك وإيدن تيرزيتش، التقوا بالمناسبة في الدوري الألماني في في في مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ولعبوا ضد بعض في منافسات بطولة الدوري، لكن في مباراة تبقى في الذاكرة عالقة على مستوى واحد من كلاسيكيات كرة القدم العالمية في ألمانيا، دورتموند والبايرن، عندما كان دورتموند متقدما بهدفين، نجح بعد ذلك بقيادة المدرب تيرزيتش، نجح هانسي فليك في قلب الأمور لمصلحته والانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة جمعت ما بين الفريقين في كرة القدم الألمانية. اليوم يلتقون وجها لوجه على مستوى الدوري الإسباني، أحدهم موسمها الثالث مع البارسا، والآخر يأتي لأول مرة على مستوى كرة القدم الإسبانية، والحديث بكل تأكيد عن تيرزيتش مع بلباو. كرة لبرشلونة الآن ملعوبة أمامية، لكن أيضا أوناي سيمون يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل المحاولة بعد ذلك إلى ركلة أو رمية تماس، لمسة عن طريق كوبارسي، جيرار مارتن، كوبارسي في وسط الميدان يلعبها إلى إيريك غارسيا في الجهة اليمنى، انطلاقة من لامين يامال، لمسة إلى بيدري داخل منطقة الجزاء، فيرمان لوبيز يحاول، لكن أيضا تغطية وإبعاد ليست لبعيد، تعود من جديد إلى البارسا، رمي التماس نفذها على طول لامين يامال، من جديد إلى بيدري، عرضية داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة ميغيل آنخيل يعلن من خلاله عن وجود خطأ للمدافع إيراي ألفاريز. هذه رأسية رافينيا التي اصطدمت في القائم الأيسر لأوناي سيمون، وبعد ذلك المتابعة أيضا اللي كانت عن طريق لامين يامال في المدافع وإلى خارج أرضية الملعب. فرص برشلونة أخطأ طبعا في الجانب المقابل، لم أشاهد حتى هذه اللحظة فرصة حقيقية بالنسبة لفريق أتلتيك بلباو، لكن الأمور لا تزال بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. الموسم الماضي ثلاث مباريات جمعت ما بين الفريقين مجموعها 10-0 لمصلحة برشلونة. مباريات الثلاث التي جمعت ما بين الفريقين في بطولة الدوري هنا في هذا الملعب أو على أرضية ميدان برشلونة. ليفا دوريس هدفين، فيرمان لوبيز هدف، 4-0. التقوا بعد ذلك في جدة في مباراة السوبر في نصف النهائي.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. خشخش
2: خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. الله عليك يا بيدري، تمريرة مثالية أولى، مثالية في المرة الثانية، لكن الاستلام يا لمين، الاستلام يا لمين، ولسنا نحن من نطالبك باستلام صحيح. مرتدة لكن وبعيدك بأقدام كوبارسي. يتدخل اللاعب والمدافع كوبارسي ويمنع الكرة الماضية، أو التدخل كان من جيرار مارتن هو اللي أبعد الكرة، والمحاولة تعود من جديد، تصطدم، تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية، اصطدمت في إيريك غارسيا وتحولت إلى ركلة ركنية على يمين خوان غارسيا. إيريك غارسيا وخوان غارسيا إلى خارج الملعب. الآن محاولة تصل إلى ركلة ركنية، دقيقة 39 وهدف مقابل لا شيء. الآن بالباو في محاولة جديدة، تسديدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، كرة مرت بجوار القائم عن طريق نيكو ويليامز إلى خارج أرضية الميدان. شوف التمريرة بكاميرا حكم المواجهة، مثالية جدا، رائعة جدا، وصلت إلى رافينيا، أسكنها الشباك وأعلن التقدم بأول أهداف اللقاء. فيرمين لوبيز يلعب كرة في الجهة اليمنى، تصل عن طريق لامين يامال، عرضية من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، سهلة، تصل إلى أونايسيمون، عدد في الجانب المقابل الآن لأتلتيك بالباو. هدف راح يحرر بالباو أكثر، يعني ممكن نشوف مباراة مفتوحة بشكل أكبر. كرة تعود، ما زالت مستمرة وقائمة، دورك الآن. لا لا لا لا لا لا يا يامال، لا يا يامال، لمين يامال ينفرد بعد تمريرة رائعة جدا، مثالية جدا، كانت من مارك بيرنال. بيرنال تقدم، خطف الكرة الماضية ومرر لمصلحة لمين، لكن أوناي سيمون في المكان المناسب وبردة فعل يبعد الكرة ويمنع البارسا من التسجيل، يمنع البارسا من التسجيل، ليبقي الأمور بهدف مقابل لا شيء. 1-0، لازالت مستمرة وقائمة، ركنية ملعوبة، غارسيا يحاول، لازالت حاضرة. لا تجاوزت خط المرمى وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، استلام من إيريك غارسيا، والكرة بعد ذلك تجاوزت خط المرمى، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي أتلتيك. 12 محاولة هجومية للبرصة، 6 منها في العمق، أسفرت عن نجاح في هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة عن طريق رافينيا. محاولات عديدة بكل تأكيد، وبالتالي تقدم مستحق ياسن إلى الأداء، بل أن الأمر ممكن أن في استحقاق أكثر من هدف على مستوى الفريقين في شوط المباراة الأول. تعود مرتدة لأتلتيك بالباو، تصل إلى نيكو ويليامز، ويليامز الآن يبحث عن الدخول إلى منطقة الجزاء، لكن غارسيا حاضرا يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمصلحة أتلتيك بالباو.

إلى إيريك غارسيا، أبعدت وصلت عن طريق بيدري، لمسة إلى تشافي سبارت، لعبها تصل إلى أرافينيا. الآن مرة أخرى سيطرة واستحواذ على مجريات هذه المواجهة عرضية من رافينيا، لكن أيضا طالت عند حارس المرمى أوناي سيمون سيطر على الكرة. رافينيا صاحب هدف في المباراة، يعني احنا لازلنا في الشوط الثالث فقط في هذا الموسم، 4 مساهمات في 3 أشواط للاعب البرازيلي رافينيا، رقم رائع جدا. انطلاقة من ويليامز لمصلحة أتلتيك بالباو، الآن محاولة وكرة بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن راية موجودة وتسلل على نيكو ويليامز أو إنياكي ويليامز، هذا الشقيق الأكبر لاعب المنتخب الغاني. هذه اللقطة، هذه المحاولة، نعم القرار سليم وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق برشلونة الآن في الدقيقة الأخيرة على مستوى أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. هدف وحيد عن طريق البرازيلي رافينيا، كرة في المنتصف، فيرمين لوبيز، غارسيا إلى كوبارسي، تغيير في الجهات اليسرى، جوردون، تمريرة مثالية جدا عن طريق جوردون، لكن بعد ذلك رافينيا يلعب كرة تصطدم تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أوناي سيمون. 3 دقائق كوقت بدل ضايع على مستوى أحداث شوط المباراة الأول. هنا نلعب الآن في الدقيقة الأولى، انتهى رسميا الوقت الأصلي المقدر ب 45 دقيقة في هذا الشوط، وبالتالي ندخل إلى لحظات الوقت بدل الضايع. هدف في الدقيقة 37 بعد يسجل البارسا آخرا في الوقت بدل الضايع، محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا تغطية بعد ذلك وإبعاد، ركنية أخرى، يوهانيكو لويس جيان هو من أبعد الكرة، والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة ركنية، يسعى البارسا لتأمين الأمور في شوط المباراة الأول. لامين يامال إلى بيدري، إلى لامين يامال، إلى كرة ومحاولة، أوناي سيمون يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة ركنية، ركنية، ضغط كبير في لحظات الوقت بدل الضايع، 3 ركنيات للبارسا في الوقت بدل الضايع فقط من أحداث هذه المواجهة. بينما نشاهد المصري حمزة عبد الكريم بجوار رودري على مستوى مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، على عسى أن نشاهد بحول الله في شوط المباراة الثاني. كرة من فيرمين لوبيز، لمسة إلى لامين يامال، محاولة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، تدخل وخطأ، خطأ يأتي على لامين يامال ولمصلحة المدافع إيميريك لابور. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل من أمام إيميريك لابورت المرة الثانية، أيضا يسقط إيميريك لابورت، لكن أعتقد هذه، لا والله في نفس القدم تقريبا، ما أدري إذا كانت نفس القدم أو القدم الأخرى اللي كان تدخل عليها مارك بيرنر في بداية شوط المباراة الأول. عموما هذا إيميريك لابورت، اللاعب الذي سجل حضورا في منتخب بلاده، وكان أحد أبرز الأسماء أيضا المتوجة بلقب بطولة كأس العالم، وقبل ذلك الفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2024، والتتويج أيضا بلقب دوري الأمم مع المنتخب الإسباني، وحضور رائع جدا أيضا كان من ضمن الأسماء التي فازت ب5 ألقاب في الدوري الإنجليزي مع غوارديولا وفريق مانشستر سيتي قبل أن يتحول لنادي النصر. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة اللي سجل من خلالها هدف المباراة الوحيد، وتقدم من خلالها برشلونة بهدف مقابل لا شيء. انتهت الدقائق 3 المقدرة كوقت بدل ضايع
على أحداث شوط المباراة.

0: الأول، بارسا يتقدم بهدف رافينيا هنا على حساب أتلتيك بلباو في مباراة من الجولة الأولى. يعني حتى بهذه النتيجة الصدارة راح تكون لبرشلونة، أي انتصار للبارسا في مباراة اليوم راح يضعه في قمة جدول الترتيب، أي انتصار 1-0 2-1 3-2 أي انتصار يضعه في صدارة جدول الترتيب، لأن على أقل تقدير راح يبقي بموجب 6 أهداف في الصدارة أمام طبعا ريال، إشبيليا وبيتيس. حتى هذه اللحظة هذه الأندية الثلاثة مع البارسا الآن هي من حققت العلامة الكاملة في مباراتين. كرة إلى حارس المرمى غارسيا في آخر اللحظات على مستوى شوط المباراة الأول لمصلحة برشلونة. خطأ الآن، انقضت الدقيقة الرابعة، نلعب في الدقيقة الخامسة من أحداث الوقت بدل الضايع لهذا الشوط. كرة بمحاولة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، عادت من جديد وصلت إلى لويس جيان. لازال لابورت ينتظر الدخول إلى أرضية الميدان، لكن هنا حكم المباراة ميغيل أنخيل أورتيز يعلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة بهدف مقابل لا شيء على بلباو عن طريق رافينيا. نلتقي في الشوط الثاني، إلى اللقاء. الزميل محمد سعدون الكواري وضيف في بلسوك.
1: شكرا لي خليل، وأهلا بكم مرة أخرى. برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف رافينيا الذي يؤكد حتى الآن بأنه قادر على اللعب في مركز المهاجم رقم 9.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: شاكيرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. Radio Delta.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
8: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
9: The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يا سلام

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: برشلونة عن طريق رافينيا مقابل لا شيء. مواجهة ألمانية ما بين هانسي فليك والمدرب الألماني الآخر إيدن تيرزيتش، مدرب أتلتيك بلباو، الرجل الذي جاء إلى هذا الفريق ليعوض غياب المدرب إرنستو فالفيردي الذي قاد الفريق في المواسم الأربعة الماضية وحقق معه لقب بطولة كأس الملك الغائبة منذ 40 عاما، وحقق معه نعم في موسم 2024 لقب بطولة كأس الملك، ونجح مرة أخرى في إعادة الفريق إلى منصات التتويج. بينما هذا الرجل بطل الدوري في النسختين الماضيتين يسعى لثلاثية متتالية، ويعلم تماما بأنه لم يقف بعد على التشكيلة الكاملة التي سيخوض فيها باقي مباريات الموسم. يمتلك من الأسماء ما يمكن أن يجعل منافسا على كل الألقاب. تعرفنا قبل بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء على المواعيد الكبيرة بالنسبة لبرشلونة في منافسات دوري الأبطال. مانشستر سيتي خارج الديار، باريس أو مانشستر سيتي عفوا في الكامب نو، باريس في البارك دي برانس، أستون فيلا هنا، سبورتينغ خارج الديار في لشبونة، فاينورد هنا، غالاتا سراي في اسطنبول، كومو هنا، وسيضطر بعد ذلك في آخر مواجهاته للرحيل إلى أذربيجان لمواجهة فريق صباح، الفريق الأذري الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا ويتواجد مع برشلونة كما ذكرت في آخر مباريات مرحلة الدوري. ينطلق شوط المباراة الثاني مبدئيا، لا تغييرات على تشكيلة الفريقين، بنفس الأسماء التي بدأت. الآن رودري الصفقة التي وصلت مؤخرا إلى تشكيلة برشلونة، والحديث عن أن الملف لم يغلق بعد بحكم أن البارسا يسعى للتعاقد مع اسم أو اسمين آخرين في الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات. كرة بمحاولة من جديد عن طريق رافينيا، لا زالت مستمرة وقائمة إلى غوردون، وتسديدة تأتي من الإنجليزي بعد ذلك علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. بداية شوط ثاني أيضا يسعى برشلونة بكل تأكيد للمحافظة على هذا التقدم، ويمني النفس أيضا هو الآخر بتسجيل هدف ثان يطمئن الجماهير والحاضرين هنا في هذا الملعب على نتيجة المباراة ونقاط المباراة الثلاث. نذكر هنا سيمون في حراسة مرمى بلباو، لابورت وييري ألفاريس على مستوى الدفاع في الجهة اليمنى، رينكون، وفي الجهة اليسرى لويس جيان، في المنتصف كاناليس أمام ياوري جيثار وسانسيت، إنياكي ويليامز ونيكو ويليامز على الأطراف، وفي المقدمة غوروزيتا. لم يظهر بالباو في الناحية الهجومية بشكل كبير، وبالتالي لم يتعرض غارسيا للاختبار الحقيقي بعد في مباراة اليوم. وهنا نشاهد أيضا امتداد لوضعية برشلونة في الفترة الأخيرة باعتباره قادرا على المحافظة على نظافة شباكه أيضا في مباراة اليوم. غارسيا في حراسة البارسا، مارتن وكوبارسي كقلبي دفاع، إيريك في الجهة اليمنى، وتشافي إسبارت شاب رائع جدا أيضا يبدأ موسم بشكل جيد جدا، تشافي إسبارت في الجهة اليسرى أمام بيدري ومارك بيرنان، وبعد ذلك أنتوني غوردون، فيرمين لوبيز، لامين يامال، وفي المقدمة صاحب هدف المباراة الوحيد والحديث عن رافينيا. هذه هي تشكيلة برشلونة على مستوى هذا اللقاء، والاعتماد بكل تأكيد على أسماء اللمسية بشكل كبير جدا من خلال تشكيلة اليوم. 9 أسماء أسبانية أيضا في تشكيلة البارسا، غوردون من إنجلترا، رافينيا من البرازيل، الاسمين اللي من خارج أسبانيا على مستوى هذه التشكيلة. سلامات في سقوط في أرضية الميدان، يبدو اللاعب كوبارسي هذه الكرة، هذه اللقطة اللي كان فيها الالتحام، وبعد ذلك قرار حكم المباراة بإشارة البطاقة الصفراء على غوروزيتا مهاجم فريق أتلتيك بلباو، اللاعب الذي يحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل من أمام كوبارسي، وحكم المباراة لا يتردد في إنذار المهاجم غوروزيتا. تعود الأمور من جديد في شوط المباراة الثاني، الاستمرارية مطلب نعم، والتوقع بأن يكون الأمر مثل ما كان من جديد. تغيير أخرى، فرصة أخرى، محاولة أخرى، لكن هذه المرة تغطية دفاعية، وأوناي سيمون بعد ذلك يتدخل ويبعد الكرة، يبعد الكرة المدافع لويس جيان الحاضر أمامنا الآن، وبعد ذلك يتصدى أوناي سيمون. شوف التغييرة جميلة جدا، المحاولة الماضية والكرات الماضية، ويواصل رافينيا حضوره المميز على مستوى اختراقاته، وبالتالي على أقل تقدير لا يجعل برشلونة يفكر مبدئيا بمسألة المهاجم الصريح اللي ممكن أن يكون أحد الانتدابات القادمة بالنسبة لفريق برشلونة. العديد من الأسماء طرحت أيضا في الفترة القليلة الماضية، لكن الملف إلى حد هذه اللحظة لم يرسي على أي مهاجم. بينما في الجانب المقابل هذا تيريزيتش تقريبا بنفس الأسماء اللي كانت في الموسم الماضي بالباو، هذا الموسم لم يعقد أي صفقة، استعاد لاعبة كاناليس اللي كان معار إلى راسينغ سانتاندير ولم يستقطب، لم يبع في الجانب المقابل أيضا أي اسم من الأسماء الكبيرة. كرة تعود من جديد، وصلت إلى لامين يامال، هنا المحاولة لمصلحة برشلونة، بيدري إلى لامين مرة أخرى، تعود في وسط الميدان عن طريق بيرنال، لمسة تصل بعد ذلك إلى جيرار مارتن، يلعبها تصل إلى شافي إسبارت داخل منطقة الجزاء، شافي إسبارت، بيرنال، عرضية، محاولة، لويس جيان يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا 22 سنة لاعب يقدم أداء جيدا في مباراة اليوم، والحديث عن 50 دقيقة تقريبا وخمس دقائق كانت حاضرة كوقت بدل ضايع في الشوط الأول، وبالتالي ظهور جيد للاعب والظهير الأيسر في تشكيلة فريق أتلتيك بلباو لاعب لويس جيان. كرة، هذا لويس جيان الآن في مراقبة لامين، محاولة تلعب بعد ذلك تعود مرة أخرى، وصلت عن طريق إيريك غارسيا عند لامين يامال على مشارف المنطقة أمامية ملعوبة، يحاول بيدري لكن يتدخل يوهانيكو لويس جيان، يترك الكرة إلى خارج الملعب، تصل ركلة مرمى، ركلة مرمى. بينما هنا نشاهد بيرنال صاحب 19 سنة لاعبي برشلونة، الرجل الذي أيضا يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، شاهدناه في الموسم الماضي، شاهدناه أيضا في اللقطات وبعض المباريات في الموسم قبل الماضي، وبالتالي هذا موسمه الثالث مع الفريق الأول، الرجل الذي خاض مع منتخب بلاده منتخب إسبانيا مباراة دولية وحيدة، نعم مباراة دولية وحيدة كانت أمام المنتخب العراقي في الأدوار التمهيدية، أو عفوا في المباريات التحضيرية لنهائيات كأس العالم، لكنه غاب عن المشهد الأخير والختامي في كأس العالم، غاب عن المشهد الختامي في كأس العالم. إسبانيا قدمت مونديال يدرس، أعطت انطباع لكل العالم خصوصا بعد مباراتها الأولى بالتعادل أمام كاب فيردي، أعطت انطباع بأن إسبانيا في الطريق الصحيح، فريق لا يقهر وقادر على هزيمة أي منتخب آخر، ونجح في فعل ذلك دورا تلو الآخر وصولا إلى هزيمة الأرجنتين في النهائي بهدف مقابل لا شيء بكل تأكيد عن طريق فيران توريس الذي غادر إلى باريس سان جيرمان. برشلونة هذا الموسم باع فيران توريس، باع إنسو فاتي، باع ماركز، هيكتور فورد، أنياكي بينيا، وبالتالي الجمع 81 مليون من بيع لاعبي مقابل 176 صرفها حتى الآن. لا أعتقد بأنه يفكر في بيع لاعب آخر، لكن قد يتعاقد مع لاعب آخر، أعار أراوخو، تير شتيغن، رحل ليفا، لكن الفريق دائما بالأسماء الحاضرة حاليا مع المدرب هانز فليك لا زال يعطي ذلك الانطباع بأن قادر على المنافسة على جميع الألقاب. كرة تصل في الجهات اليمنى الآن عن طريق لامين يامال إلى فيرمين لوبيز، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة. هذه لا يمكن الحديث إلا عن أن الحظ يا لامين يامال، الحظ يا لامين يامال، لكن مباراة اليوم على أقل تقدير تعطيك انطباع بأن لامين في الطريق الصحيح للعودة. نعم لم يظهر بعد بالصورة المطلوبة، لم نشاهد بعد تلك النسخة المرعبة من لامين يامال، لكنه في الطريق للعودة، في الطريق للعودة إلى ما يتمناه جمهور برشلونة بأن يشاهد عليه لامين دائما وأبدا متألقا، لاعبا قادرا بكل تأكيد بإمكانياته الكبيرة على صناعة الفارق أمام أي خصم وفي أي مباراة. كرة في العارضة أيضا لامين يامال، وبالتالي تستمر الأمور بهدف مقابل لا شيء إلى خارج الملعب، رمي التماس جوهانيكو على تنفيذ رمية التماس، لكن أيضا تغطية وإبعاد من جديد لمصلحة فريق أتلتيك بلباو. تصل إلى أميريك لابورت، أو هذا هي راي ألفاريز إلى حارس المرمى لابورت، الآن محاولة ملعوبة أمامية، تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري بيدري، والله على بيدري وما يقدمه، ما يقدم من سحر في مسألة التعامل مع الكرة، انطلاقة عرضية رأسية أو تسديدة، لكن حارس المرمى هنا سيمون يتصدى لمحاولة فيرمين لوبيز. شوف الانطلاقة من فيرمين لوبيز والتسديدة بالقدم اليمنى، وهنا سيمون في المكان المناسب، سيمون يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية لمصلحة برشلونة. الآن على التنفيذ رافينيا، صاحب هدف في المباراة الوحيد وصاحب 4 مساهمات من أصل 6 أهداف سجلها برشلونة، يلعب الركنية الإبعاد في التوقيت المناسب، يأتي عن طريق يورغيثار، عادت إلى حارس المرمى أخوان غارسيا، غارسيا بكرة تصل إلى جيرار مارتن، مارتن ومحاولة الآن لبرشلونة مثالية جدا في الجهات اليمنى عن طريق من؟ لامين يامال، أبعدت من أمامه إلى خارج الملعب، رمي التماس للبارسا، يستعد هانسي فليك لإجراء بعض التغييرات في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء، وينتظر بكل تأكيد دقائق قليلة قادمة من أجل إجراء أول تبديلات. تحدثنا عن الأسماء والاختيارات الموجودة على مقاعد البدلاء، وقد نشاهد رودري في ظهوره الأول بقميص البارسا، كرة بمحاولة مستمرة قائمة لا زالت خطيرة لمصلحة برشلونة، الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، وإبعاد إبعاد إلى ركلة ركنية، جوردون ساقطا في أرضية الميدان، والمطالبة ربما بوجود خطأ، لكن تمريرة جاءت عرضية وصلت أبعدت، تحولت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى. هذه اللقطة وهنا المطالبة، هنا المطالبة من خلال هذا التدخل، هذا التدخل، هذا التدخل اللي كان على اللاعب أوكو رينكون، التدخل اللي كان على هوغو رينكون من أمام جوردون، حكم المباراة أشار بالاستمرارية، الكرة تلعب تعود لأتلتيك بالباو، البحث عن الكرة المرتدة الآن، الباو يمتلك عناصر، يمتلك أسماء قادرة دائما على التحولات الهجومية، لكن نذكر بأنه خسر مباراته الأولى بثلاثية متأثرا بحالة الطرد أمام أشبيليا، رصيد كامل لأشبيليا حتى هذه اللحظة، وجود أشبيليا دائما في المنافسة على لقب بطولة الدوري أمر يبعث حقيقة بالراحة لمحبي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، وجود أيضا واستمرارية أتلتيكو مدريد بالرغم من تعثره في الجولة الأولى، على أن الأمور تأتي الآن ربما بالعودة تدريجيا إلى المسار الصحيح. لامين يامال عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة إلى خارج الملعب، مرة أخرى لويس جيان، عبء كبير جدا على لويس جيان، يغادر ويغير مكان لامين يامال، يأتي رافينيا، يروح رافينيا، يأتي فيرمين لوبيز، وكاكذا الأمر بالنسبة للأسماء التي يجب أن يراقبها بشكل مستمر. الآن رافينيا من أمام لويس جيان، أبعدها جيان، عادت للبارسا مرة أخرى عند حارس المرمى أخوان غارسيا، 13-14 دقيقة الآن، دقيقة 14 على بداية الشوط الثاني، استمرارية لما كانت عليه الأمور في الشوط الأول. برشلونة يتقدم يبحث عن هدف آخر. لامين يامال مرور بشكل مثالي، انطلاقة رائعة عن طريق لامين، محاولة لا زالت مستمرة، كرة تصل بعد ذلك في الجهة اليسرى لمصلحة برشلونة الآن من أجل الثاني. تسديد الله على الكرة الماضية، لكن أوناي سيمون في التوقيت المناسب يبعد الكرة، يمنع البارسا وتستمر بالهدف الوحيد. لكن شوف شوف شوف شوف شوف المرور، الله على مرور بطريقة في غاية الروعة، وبعد ذلك تسديدة من جافي سبارت سدد، وحارس المرمى أوناي سيمون يتألق. الآن التبديلات لفريق أتلتيك بلباو، الباسكي هو من يستعد لإجراء أول تبديلاته، بيرينغوير يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، وروبرت نافارو أيضا هو الآخر اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. إذن إنياكي ويليامز يترك مكانه للاعب أليكس بيرينغوير، وفي الجانب الآخر نشاهد أيضا تبديل بدخول اللاعب روبرت نافارو. هذا نافارو يدخل إلى أرضية الميدان كتبديل ثاني بالنسبة للمدرب الألماني إيدن ترزيتش، وبرشلونة يستعد أيضا لإجراء تبديلاته في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. من سيدخل؟ أولمو ورودري. من سيترك أرضية الملعب؟ ممكن بيرنال وفيرمن لوبيز، ممكن، وبالتالي ننتظر التبديلات في اللحظات القليلة القادمة بالنسبة للمدرب هانس فليك على مستوى تشكيلة برشلونة. هذا جوردون، هذا أيضا نشاهد حمزة عبد الكريم، لعب أيضا يستعد لإجراء عمليات الإحماء من أجل النزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة. نتمنى مشاهدة، نعم أمر سيكون رائع جدا بالنسبة لظهور عربي بقميص البارسا في بطولة الدوري وفي مباراة رسمية، تألق في الوديات يبحث عن استمرارية التألق في المباريات الرسمية، سجل رسميا في قائمة الفريق. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، عاد الممتع مرة أخرى إلى لمساته، إلى سحره، إلى حضوره الكبير. هذا أقل ما يمكن أن يطلب. نعم، كرة فيها مرور رائع جدا عن طريق لامين يامال، ويونيكو في اللقطة الماضية يرتكب الخطأ، يقع في المحظور ويحصل على البطاقة الصفراء. مرور رائع جدا ما بين الأقدام وبطريقة رائعة جدا عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن، بطل العالم، بطل أوروبا، والرجل الذي توج بلقب بطولة الدوري ثلاث مرات، مرة مع تشافي ومرتين مع هانز فليك، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسديدة تأتي، إبعاده فيرمين يسدد، وكوبارسي يتابع، وأوناي يتصدى، أوناي سيمون يتصدى. هذه اللقطة، هذه الكرة خطيرة جدا، لكن علت العارضة تحولت إلى خارج الملعب. رافينيا يترك الميدان، ومارك بيرنال أيضا هو الآخر يترك الملعب. رودري يستعد لتسجيل لحظاته الأولى بقميص برشلونة. يعلم العالم، كل العالم، بأنك فزت بجائزة الكرة الذهبية بلندور يا رودري، بطولة أمم أوروبا، والحضور الكبير في نهائيات كأس العالم الأخيرة، والفوز بجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في البطولة، الحضور الكبير مع مانشستر سيتي، والتتويج بكل الألقاب الممكنة. لكن لحظة الدخول إلى كامب نو هي لحظة فارقة في مسيرة أي لاعب، لحظة يتمناها كل من يمارس كرة القدم على وجه هذه البسيطة لحظة ستبقى عالقة في الأذهان يا رودري. ومشوار يبدأ من اليوم لكتابة تاريخ جديد في السنوات القليلة القادمة. أمح ما كان في السنوات الماضية وابدأ مسيرة جديدة، واعلم تماما بأن هذه المحطة مختلفة تماما عن كل المحطات السابقة، وادرك بأنه يجب أن تكون حاضرا بالألقاب، ويجب أن تتوج دائما بالإنجازات، ويجب أن تكون بمنصات التتويج، وأن تعيد دائما الهيبة لفريق اعتاد الهيبة والحضور، لفريق كان يسرق الأنظار والحضور. ويجب أن تؤكد تلك المكانة التاريخية لهذا المركز مع البارسا في السنوات الماضية، وأنك لست إلا امتدادا لتلك الأسماء الكبيرة التي لعبت مع برشلونة في هذا المركز. الآن يبدأ مشوار جديد وحكاية جديدة بقميص البارسا ومع جمهور البارسا واللاعب الإسباني رودري الذي يسجل حضوره في الليغا بعد غياب السنوات الماضية بعدما ترك أتلتيكو مدريد عام 2019، يعود الآن بعد 7 سنوات هنالك مع مانشستر سيتي. كرة تعود بانطلاقة لبرشلونة ملعوبة في الجهة اليسرى، الآن وصلت إلى أنتوني جوردون. جوردون الآن محاولة بعد ذلك عن طريق كوبارسي، أمامية ملعوبة، فيرمين لوبيز يبحث عن التقدم، ولكن أيضا لويس جيان يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس هذه تمريرة كوبارسي إلى فيرمين لوبيز، وهذه محاولة مرور كانت عن طريق لوبيز والتغطية بعد ذلك عن طريق جيان والإبعاد إلى خارج الملعب. لازالت مستمرة وقائمة. جيرار مارتن إلى أنتوني جوردون، إلى عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة والتصدي وصافرة، وخطأ خطأ يأتي لأوناي سيمون بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين فيرمين لوبيز. هذه المحاولة اللي كانت لمصلحة فريق برشلونة، واللقطة التي ظهر من خلالها اللاعب اللي هو لامين يامال بتسديد اصطدمت في عارضة الحارس أوناي سيمون، منعت برشلونة من ثاني الأهداف في مباراة اليوم. كرة تعود من مرتدة الآن بعد خروج الأخوان ويليامز، انطلاقة تأتي عن طريق البديل في الجهة اليسرى، اللاعب الذي دخل بيرينغوير في أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية. هنا الكرة والقرار من الحكم المساعد الثاني يأتي بوجود ركلة حرة غير مباشرة والتسلل على البديل بيرينغوير. خرج الأخوان إنياكي ويليامز ونيكو ويليامز، ودخل بيرينغوير ودخل روبرت نافار. كرة الآن عن طريق داني أولمو أو هذا بيدري، يلعبها في الجهات اليمنى، تصل إلى لامين يامال، يبحث عن مساندة، يضطر إلى العودة بالمحاولة الماضية. بيدري من يحمل شارة القيادة في ظل الخروج طبعا بالنسبة للاعب والقائد رافينيا صاحب هدف المباراة الوحيد، يبحث عن إراحته للأيام القليلة القادمة والجولة القادمة. برشلونة في منافسات بطولة الدوري راح يلعب مباراة يوم الاثنين القادم بحول الله، المباراة التي ستكون في الجولة الثالثة البارسا مع رايو فايوكانو في هذا الملعب. كرة في الجهة اليمنى، غارسيا يحاول لكن أيضا تغطية وإبعاد إلى خارج الملعب، بينما فريق أتلتيك بلباو سيلعب أمام سيلتا فيغو يوم الأحد القادم. بلباو مع سيلتا فيغو يوم الأحد، وبرشلونة مع رايو فايوكانو يوم الأثنين. كرة عن طريق داني أولمو، بيدري إلى لامين يامال، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية حلوة لكن أوناي سيمون كان كبيرة جدا، حضور رائع جدا لواحد من أفضل حراس المرمى في العالم في سنة كأس العالم، غالبا حارس اللي يفوز مع منتخب بلاده طبعا غالبا ما يتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة على مستوى بطولات كأس العالم، مرات قليلة ربما حدث غير ذلك. نتذكر مونديال 2002 أوليفر كان، انطلاقة تأتي عن طريق لامين يامال لكن طالت الكرة وصلت إلى أوناي سيمون، كما ذكرت هو مرشح أيضا للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2026. تعب لويس جيا خلاص, تعب لويس جيا وأمر طبيعي جدا بعد انتصاب شوط المباراة الثاني بعد 68 دقيقة في هذه المواجهة. لويس جيان أصبح غير قادر ربما على الاستمرارية, لذلك إيدن تيرزيتش ممكن أن يتدخل في اللحظات القليلة القادمة على مستوى عملية الاستبدال. هذه تسديدة سبارت 115 كيلو في الساعة عن طريق قدم يمنى للاعب الصغير هذا تشابي سبارت سدد, ولكن حارس المرمى أوناي سيمون يواصل التألق بشكل كبير, ولربما يعني إذا ما استمرت النتيجة بهذه بالهدف الوحيد المسجل قد يحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة. الآن جيران بارينا هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. كبديل ثالث للمدرب الألماني تيرزيتش, وأيضا هنالك أداما بويرو لاعب آخر يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. لويس جيان وياوري جيتار سيتركون أرضية الملعب. أربعة تبديلات أجراها الألماني تيرزيتش, ذكرت بأن هانسي فليك أو عفوا يوب هاينكس من المدربين الألمان اللي سبقوا وأن دربوا فريق أتلتيك بلباو, كان ذلك على فترتين 92-93-94, ثم رحل وعاد مرة أخرى 2001-2002-2003, أربع مواسم على فترتين للمدرب الألماني يوب هاينكس مع فريق أتلتيك بلباو. اليوم يأتي إيدن تيرزيتش لأن يكون حاضرا, تجربة هاينكس لم تكن ناجحة مع فريق بلباو, وتيرزيتش يعلم تماما بأن المهمة صعبة على مستوى المنافسة, لكن يدرك أيضا بضرورة الحضور على مستوى الكأس. واحدة من البطولات المتخصص فيها فريق أتلتيك بلباو. كرة إلى خارج الملعب, رمي التماس, إيريك غارسيا على التنفيذ إلى كوبارسي, جيرار مارتن يستعيد كرة مرة ثانية, يعيدها إلى حارس المرمى أخوان غارسيا, إلى إيريك غارسيا لمين بالكعب بطريقة رائعة تصل إلى فيرمين لوبيز, عادت من جديد عن طريق لامين يامال, أنتوني جوردون, جوردون يسدد, اصطدمت في المدافع رينكون, تحولت إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى ركلة ركنية, تمريرة جميلة كانت عن طريق لامين يامال للدولي الإنجليزي جوردون, ثم بعد ذلك التصدي والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب, تصل الكرة إلى ركلة ركنية لبرشلونة. لامين يامال على تنفيذ المحاولة والكرة القادمة للبارسا سعيا لتعزيز النتيجة, تأمين النقاط, يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء, خطيرة الكرة لكن تغطية وإبعاد, عادت بأقدام تشافي سبارت. 59,326 متفرج في سبوتيفاي كامب نو من خلال الظهور الأول للبارسا في هذا الموسم على ميدانه. المباراة القادمة أيضا في بطولة الدوري ستكون هنا على أرضية ميدانه. تحدثنا عن مواجهاته في منافسات دوري أبطال أوروبا, يسعى برشلونة للتواجد يوم 5 يونيو في مدريد, نعم 5 يونيو في مدريد من العام القادم موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هنالك في رياض إير ستاديوم واندا موتريبوليتانو. كرة عرضية في منطقة الجزاء, إبعاد في التوقيت المناسب, عادت من جديد عن طريق كاناليس بالجهة اليمنى, عرضية لمصلحة فريق أتلتيك بالباو رأسية بعد ذلك, لكن كرة سانست إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى, ركلة مرمى هذه الكرة والمحاولات العرضية الماضية عن طريق البديل اللاعب جيران بارينا ورأسية سانست إلى خارج الميدان, ركلة مرمى عند إخوان غارسيا الآن, إريك غارسيا في التغطية, عودة من جديد في الجهة اليسرى عن طريق كاناليس, محاولة للعمل على الكرات المرتدة مباغتة البارسا, خطف نقطة التعادل في نفس التوقيت, الحفاظ على القوة الدفاعية بالنسبة لفريق أتلتيك بلباو, إبعاد في التوقيت المناسب يأتي من خلال الكرة الماضية عن طريق البديل بويرو, لازالت مستمرة وقائمة, تعود من جديد, وصلت إلى أداما بويرو, أمامية من بويرو, انطلاقة من بيرينغير صافرة, لا حكم المباراة يشير بالاستمرارية, محاولة تسديد سانست سدد, لكن كرته اصطدمت في العارضة أو في القائم, في القائم الأيمن لحارس المرمى إخوان غارسيا. هذه اللقطة كانت فيها مطالبة بوجود خطأ على بيرينغير, لكن بيرينغير مرر كرته إلى سانست وسدد سانست, اصطدمت في القائم, كرة خطيرة جدا, أخطر محاولات فريق نادي أتلتيك بلباو على مستوى هذا اللقاء, جاءت تقريبا في الربع ساعة الأخيرة على مستوى شوط المباراة الثاني, هنا 75 دقيقة انقضت من عمر هذه المواجهة, الركنية الرابعة لبلباو, محاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب, عادت مرة أخرى لمصلحة برشلونة, عمل الآن على كرة مرتدة, لكن عودة كل لاعبي البارسا من أجل التغطية الدفاعية والمساهمة لأجل الحفاظ على هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة, كرة تعود عند حارس المرمى أوناي سيمون, أمامية وطويلة من أوناي سيمون رائعة تصل للاعب بيرينغير يحاول التقدم لكن اصطدمت كرته إلى خارج الملعب, تصل إلى رمي التماس, تشعر ببعض التحسن على مستوى أداء فريق أتلتيك بلباو خلال اللحظات القليلة الماضية وعودة برشلونة ولاعبينا من أجل المحافظة ربما على هدف المباراة الوحيد المسجل في الدقيقة 37 عن طريق رافينيا. الآن كريم هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذه المواجهة, يأتي تبديل آخر قادم لفريق برشلونة في دقائق قادمة من أحداث هذا اللقاء, ننتظر من سيترك أرضية الميدان, ننتظر ما هو العمل الذي ممكن أن يكون حاضرا في المقدمة وبالتالي إضافة هدف آخر, إضافة هدف آخر يطمئن الأمور الجماهير على نتيجة هذا اللقاء. كرة بمحاولة مرور لا وجود فيها للتسلل, استمرارية للكرة لمصلحة برشلونة عن طريق إريك غارسيا, عودة بعد ذلك إلى جيرار مارتن, إسبارت في الجهة اليسرى إلى غوردون, أنتوني غوردون مر تقدم صافرة وخطأ, خطأ لمصلحة غوردون, هذا هوغو رينكون, بينما هنا لقطة غوردون مركز ثالث مع منتخب إنجلترا أفضل مراكز إنجلترا منذ عام 66 في نهائيات كأس العالم أي منذ التتويج باللقب الوحيد في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. كرة إلى صافرة وخطأ لبرشلونة الآن على التنفيذ. داني أولمو محاولة يلعبها، تهيأت وصلت إلى لامين يامال، تسديدة تأتي لكن تصطدم، لا زالت مستمرة وقائمة. لمسة في الجهات اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد، إبعاد في التوقيت المناسب، حكم المباراة يشير بالاستمرارية، المحاولة لا زالت حاضرة وكرة رايو تسلل على كوبارسي. لكن قبل ذلك إيريك غارسيا كان قد سقط في أرضية ميدان بعد التحام بينه ومدافع فريق أتلتيك بلباو. هذه اللقطة والمحاولة اللي سقط من خلالها كوبارسي، ما أعتقد بأن ربما يعني يستحق هذا الالتحام خطأ، وبالتالي أداما بويرو في موضع سليم على مستوى إبعاد الكرة والمحاولة الماضية. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة ما فيها شيء. وبالتالي نعود إلى لقطة المقصية اللي كانت عن طريق كوبارسي. من سيترك أرضية الملعب؟ إيريك غارسيا، وراح ياخذ مكانه كوندي. وأيضا تبديل آخر، أنتوني غوردون. يترك مكان لكريم ديمي. أربعة تبديلات ولا زال تبديل وحيد متبقي للمدرب هانسي فليك. كرة إلى ركلة ركنية لأتلتيك بلباو، 10 دقائق أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي. ركلة ركنية الآن، أو يأتي القرار بوجود ركلة مرمى. ركلة مرمى، هذا تيرزيتش 43 سنة، تجربة التدريبية الوحيدة كانت مع بروسيا دورتموند على فترتين موسم 2021، ورجع لهم بعد ذلك في موسم 22-23 ووصل معهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بينما هنا بلباو أجرى آخر تبديلاته، لعب المهاجم غوروزيتا، يترك أرضية الملعب لألفارو جالو. جالو هو من يدخل إلى أرضية الميدان

في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق التسع الأخيرة ليسعد الأنصار ويؤكد الانتصار ويضمن نقاط المباراة الثلاث، يضمن نقاط المباراة الثلاث مستغلا خطأ المدافع في إبعاد الكرة. يأتي فيرمين لوبيز الرقم 7 لازال يواصل التألق مع البارسا. هنا الكرة والانطلاقة من كريم أديمي في الجهة اليسرى، مر تقدم العرضية جات وإيميريك لابورت، يخطئ لابورت ويأتي بعد ذلك فيرمين ليسجل هدف آخر يعطي البارسا نقاط المباراة الثلاث ويؤمن في الجولة الثانية صدارة جدول الترتيب. نعم يؤمن صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة. نعم لازلنا في البداية لكن هنالك الكثير من المؤشرات على موسم استثنائي يأتي في كرة القدم الإسبانية. لوبيز يسجل ويضع الكرة في الشباك ويواصل حضوره من جديد متألقا متعملقا حاضرا بعد المواجهات الماضية أمام إلشي، يضع الكرة اليوم في الشباك ويعلن عن ثاني أهداف برشلونة في مباراة اليوم وثالث أهداف الشخصية هو أيضا. نعم ثالث أهداف الشخصية لأن سجل هدفين في شباك فريق إلشي، الرابع والخامس، هو من سجل الرابع والخامس في شباك إلشي واليوم يضيف الهدف الثاني. جواو كانسيلو هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، كرة بمحاولة تصل، الله الله الله الله الله، أوه أوه على الإنقاذ أوناي سيمون، لذلك هو الرجل الذي دائما سيحظى بثقة المدرب دي لافوينتي. دي لافوينتي مع المنتخب، شوف بعيدا عن التسلل، شوف الله الله يا أوناي سيمون، الله يا أوناي سيمون، ما تقدر تقول أن كريم أديمي وضع الكرة بطريقة خاطئة. هنا تتحدث عن أن أوناي سيمون تصدى بطريقة رائعة جدا لكرة، وقبل ذلك كانت هنالك الراية موجودة والتسلل حاضرا وركلة حرة غير مباشرة. بيدري يترك أرضية الميدان، تشابي أسبارت يعتقد بأن هو من سيترك أرضية ملعب بحكم أن اللاعب القادم هو في مركز الظهير الأيسر، لكن المدرب يفضل إخراج بيدري وبالتالي كانسيلو بيلعب بشكل أكبر وسط متقدم أو على الجناح ربما مع إبقاء تشابي أسبارت في مركزه. كانسيلو سيكون حاضرا بشكل أكبر أيضا في الجهة اليسرى، يترك مساحة أكبر ربما لكريم أديمي من أجل الدخول إلى قلب الهجوم في ما تبقى من أحداث 5 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية شوط المباراة الثاني أو الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. برشلونة يتقدم بهدفين على أرضية ميدانه على حساب أتلتيك بلباو، مواصلا حضوره الكبير وظهوره الرائع في المباريات الأخيرة في مواجهة الفريق الباسكي، مباراة رقم 14 على التوالي، مباراة رقم 14 على التوالي من غير خسارة لبرشلونة أمام فريق أتلتيك بلباو. المؤشرات كلها تذهب إلى انتصار آخر سيتحقق هذا المساء. بلباو أيضا صار له أكثر من 20 سنة لم يحقق انتصارا على أرضية ميدان برشلونة. كرة بمحاولة تبعد عن طريق حارس المرمى أوناي سيمون، حولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. هانز فليك انتصار آخر في بداية المشوار وتعزيز أيضا للأرقام القياسية المسجلة على هذا الملعب فيما يتعلق بعدد الانتصارات المتتالية والاقتراب من تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة على مستوى عدد الانتصارات المتتالية في أرضية كامب نو. كرة عن طريق جواو كانسيلو،

0: يحتاج بعض الوقت أيضا رودري للتأقلم. تجي الصورة على رودري تطلع على طول في المنصة على ديكو. رودري وبعدها مباشرة ينتقل المخرج إلى ديكو كما ذكر، وكأنه بلسان حاله يؤكد على مهندس هذه الصفقة اللي نجح بالحصول على خدمات أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026. رودري الآن يلعب كرة تصل إلى كوندي، لامين يامال لم يسجل في مباراة اليوم، لم يصنع نعم في هذا اللقاء، لكن أعطى الكثير من المؤشرات على العودة. نعم أعطى الكثير من المؤشرات. هذه لقطة، هذه أوه أوه أوه يا أديمي، أوه يا أديمي. نعم أعطى الكثير من المؤشرات لامين يامال في مباراة اليوم، أعطى الكثير من المؤشرات على قدرته للعودة من جديد. يعني الكلام ظهر ليلة البارحة بأن إدارة برشلونة جلست مع لامين يامال للاستماع إليه والحديث معه وعما يدور في خاطره. لا لا لا، قال اللي في خاطره، قال اللي في خاطره، ويطلع اللي في خاطره في مباراة اليوم، يبحث عن انطلاقة جديدة. أبعدت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، أبعدت إلى خارج الملعب، يعود تدريجيا. شوف التمريرة الماضية، أديمي كريم كان ممكن أن يسجل هدفه الثاني في الدوري، ولكن اللقطة الماضية مرة أخرى تألق من خلالها أوناي سيمون. أوناي سيمون يواصل التألق، ولولا سيمون في هذا اللقاء لربما كانت رباعية أو خماسية لبرشلونة في مواجهة فريق أتلتيك بلباو. كرة بمحاولة وانطلاقة من الجهة اليسرى، أبعدت من أمام ألفارو جالو إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. تعود للفريق الباسكي، إمريك لابورت إلى ألفاريز إلى رابورت، إلى تغيير اتجاه اللعب، تصل للجهة اليسرى عند البديل نافارو. نافارو داخل منطقة الجزاء، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة عن طريق داني أولمو، يلعبها إلى لامين يامال. لامين الآن تمريرة أمامية طالت، تحولت عند حارس المرمى أوناي سيمون. ننتظر لحظات الوقت بدل الضايع، أربع دقائق يضيف حكم المباراة ميغيل أنخيل أورتيز على أحداث شوط المباراة الثاني بعد هدف فيرمين لوبيز. تحدثنا عن أن الأمور حسمت، وبرشلونة ضمن نقاط المباراة الثلاث، وبالتالي سيتصدر جدول الترتيب هنا بعد نهاية مباريات هذه الجولة. أذكر أيضا بأنه في نفس توقيت هذا اللقاء هنالك مواجهة أو انتهت قبل لحظات مباراة أوساسونا بانتصار على حساب سيلتا فيغو. برشلونة يختتم مؤجلات الجولة الأولى، كرة فيها تسديدة سهلة عند أوناي سيمون من جديد عن طريق لامين يامال. نعم نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع. مشاهدينا متابعينا في كل مكان و الثاني اللقاءات دون استقبال هدف مواصلا أيضا لمستوى التحسن الظاهر في الفترة الأخيرة في الناحية الدفاعية على مستوى منظومة يانسي فليك مع برشلونة. خطأ على فيرمين لوبيز لمصلحة أداما. هذا فيرمين ثلاث أهداف هو الآخر ومن أصل سبعة أهداف لبرشلونة في هذا الموسم، ثلاثة لفيرمين، ثلاثة لرافينيا، وهدف لكريم أديمي. هل هنالك هدف آخر قادم في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء وفي دقيقة متبقية ربما على الوقت بدل الضايع لمصلحة أتلتيك بلباو؟ الآن كرة تسديدة من بيرينجر، هذا كوندي، تعامل لم يكن بالصورة المطلوبة لكن أيضا عاد مرة أخرى ليصحح الخطأ ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. بيرينجر على تنفيذ المحاولة لمصلحة بلباو داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة، عادت من جديد، خلاص لحظات أخيرة، ثواني قليلة متبقية، رأسية لكن يتركها غارسيا إلى خارج الملعب. ركلة مرمى صار ثاني في الجولة أو مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، وبالتالي سبعة أهداف في مباراتين دون استقبال، العلامة الكاملة صدارة جدول الترتيب، مؤشرات على أقل تقدير تعطي ذلك الانطباع بالشعور بالأريحية لإدارة برشلونة وجماهيره ومحبيه في كل مكان على بداية وانطلاقة الفريق من خلال هذا الموسم للحفاظ على اللقب المسجل في النسختين الماضيتين. صافرة النهاية يطلقها ميغيل أنخيل أورتيز يعلن انتصارا جديدا للبارسا على حساب الفريق الباسكي بالباو. مبروك لعشاق برشلونة في كل مكان، نلتقي بحول الله في مواجهات أخرى، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. صوت والصورة للزميل محمد سعدون أضيف في المسؤول.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.